صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آية.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الذي جعل السكينة ملاذ الأرواح وأذن للقلوب المؤمنة أن ترسو في مواني أمنه وأمانه. حياكم الله في مرفئنا اليوم، حيث نستروح نسائم حسن الخاتمة ونتأمل معنى الطمأنينة التي تتوج رحلة العمر بالبقاء الموعود. هل تساءلت يوما عن تلك اللحظة الفارقة التي يسكن فيها صخب الدنيا وتنطفئ فيها جذوة الركض الخارف وراء الأوهام؟ إن الإنسان في مسيره اليومي يعالج جراح الخوف والقلق، ويظل يبحث عن أمان يلتجئ إليه، بيد أن أعظم خوف يستبد بالنفس هو خوف المجهول حين تعلن نهاية الشوط. لكن هذا المجهول يتحول في عين المؤمن إلى أنس مشرق، ويغدو الموت ليس انقطاعا مجهولا بل بوابة للعبور نحو الحقيقة الكبرى، حيث يتوج السالك سعيه المضني بسكينة إلهية خالدة تسكت كل أنين سابق وتمحو كل كبد كابده في دار الابتلاء. تأمل معي حين يتنزل النداء الإلهي الأسنى ليكون أرقى تكريم يهدى للروح البارة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه خطاب ينبض بالرحمة يستلت الفزع من نياط القلب، فالنفس التي عاشت في الدنيا مطمئنة بذكر ربها وأنست بأحكامه ووثقت بوعده لا تلقى الموت صدمة أو حرمانا، بل تلقاه رجوعا إيمانيا إلى المواضع التي كانت تشتاق إليها، راضية بما قدمت مرضية عند من خلقها وهداها. يكتمل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمنا كيف نصنع هذه الطمأنينة في أيامنا حتى تثمر عند ختامها. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب اللقاء هنا ليس تمنيا للموت عند المصائب، بل هو شوق عميق يغذيه صلاح العمل وطهارة القصد وحسن الظن بالله. فالمؤمن الذي أمضى أيامه في العطاء والإحسان يستبشر حين تطوى صحيفته، لأنه يعلم أنه قادم على رب كريم يلقى عبده المشتاق بحب ورحمة. ولقد جسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى هذا الشوق.

0: الإخلاص، فلم يكن زوال الجسد لديهم إلا تحريرا للروح لتحلق في آفاق الرضوان. ويصور هذا الاتصال الإيماني الذي يصنع سكينة النفس في كل أهوالها، فالنفس إن شرفت بالعلم والعمل صارت بنور اليقين مفزعا للأمل. إنه البيان الذي يؤكد أن حسن الخاتمة ليس حظا أعمى، بل هو ثمرة طبيعية لحياة استنارت بالعلم والأعمال الصالحة، حيث ترتقي النفس في مراتب الإيمان حتى تصير النهاية عندها أملا يتطلع إليه الموقنون، فتنقلب المخاوف سكينة ويستحيل الموت لقاء بهيا. إن النفس المطمئنة لا تولد في لحظة الموت، بل تبنى يوما بعد يوم في زحام الحياة، تبنى حين تصدق مع الله في خلواتك، وحين تكظم غيظك ابتغاء وجهه، وحين تطهر قلبك من غل المخلوقين، وتسكن إلى قضائه حين تعصف بك الأقدار. الموت يا صاحبي ليس غولا يتهدد وجودك، بل هو الميناء الذي يرسو عنده قاربك بعد أن شق أمواج الدنيا المائرة. حينما تستشعر هذه الحقيقة يتلاشى الخوف المرضي من ذكر الموت، ويحل مكانه طمأنينة واعية تسكب في روحك أمنا لا يتزعزع، وتمنحك حافزا إيجابيا لتعيش أيامك بأنس ورضا. وإليكم مفتاح الأثر والرسالة العملية في هذه الحلقة المباركة. أدخل السكينة إلى أيامك من هذه اللحظة. قم مع نفسك حين يسكن الليل وتوضأ وصل ركعتين في خلوة خالصة لا يراك فيها إلا الله. ألق عن كاهلك كل أحمال الدنيا واجعل فيهما أنسك بالمولى، ثم اسأله بقلب صادق مكسور: اللهم يا مقلب القلوب، طهر نفسي وزكها، واجعل همي لقاءك، وارزقني نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشتاق إلى نور وجهك. اجعل هذه الركعتين غراسك اليومي الذي تستجلب به حسن الخاتمة. أستودع الله أرواحكم وطهارة سرائركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: لا يهملون عقولهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما بسط النهار على الآفاق رداءه وألقى عليها ضياءه. ما أجل هبة العقل وما أعظمها، هي منحة الله تعالى ونعمته الكبيرة على الإنسان ليكون أداة تفكره وتدبره وتمييزه. ومن هنا نجد في كتاب الله تلك الدعوات الكثيرة إلى إعمال العقل نظرا وتأملا وتفكرا وتدبرا. وفي هذا الزمان فتحت آفاق واسعة للمعارف والعلوم والإبداع، وظهرت التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت مما لا يستغنى عنه من الوسائل النافعة لمن أحسن الاستخدام والاستفادة في شتى المجالات. ويدرك كل واع أن هذه الوسائل معينة وخادمة ومساندة له، وليست بديلا عن استخدام عقله، يستفيد منها في شؤونه، لكنه لا يستسلم لها ويسهل عبرها مهامه وأعماله، إلا أنه لا يجعلها تفقده قدراته الذهنية والتحليلية والاستنباطية. فإن العقل تضعف ملكاته وقدراته البحثية إذا اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة، فيخبو إبداعه وتتراجع مهارة تأمله المأمور بها. إننا نجد في ظلال مراشد ديننا الإسلامي الحنيف تلك الدعوة إلى اتخاذ الأسباب وطلب العلم وسلوك سبله بكل وسائله، إلا أنه في الوقت نفسه يربي أهله على المسؤولية، كي لا يتقبلوا خبرا قبل التبين، ولا ينقلوا معلومة قبل التثبت، ولا يصدروا حكما قبل النظر بعقل وإنصاف. ويدرك الواعون أن هذه التقانة والذكاء الاصطناعي من معينات الإنجاز ووسائل توفير الأوقات ووسائط تقليل الجهد، وليست أدوات قيادة للفكر، ولا هي ذرائع لإلغاء الاجتهاد. ولذلك كان من الواجبات التربوية مع الحرص على تعويد النفس عدم الاتكال المطلق على هذه الوسائل أن تكون هناك عناية على تربية الأجيال على الجمع بين مهارة استخدامهم للتقانة والذكاء الاصطناعي وقوة تفكيرهم المستقل وتنمية حسن النقد لديهم وانتهاج التثبت، ليتعاملوا مع كل شيء في حياتهم بعقول حية وقلوب واعية وأخلاق نزيهة، محسنين التصرف فيما بين أيديهم من الأدوات. لك الحمد ربي، لك الحمد ربي، هداك الهدى، فطوبى لمن بهداك اهتدى وسار بتقواك مستبصرا، توشح من نوره وارتدى، له في المسير هداياته تشق الظلام إذا ما بدا. فهيا بنا لله ربنا سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، ومنح هبة العقل الذي يهتدي بنور الإيمان، وجعله أساسا تقوم عليه نهضة المجتمعات، وتصان به الفضيلة، وبه يتجه الإنسان محسنا إلى أداء أمانة عمارة الأرض. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.

0: استمعنا وإياكم لآية من الذكر الحكيم تلاوة القارئ عصام الشائع.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: التنزيل في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات كما وعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، بعد أن وقفنا حولها لاستخراج الأحكام التجويدية منها وبيان مناسبتها وإعراب شيء منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: هذه الآية المباركة هي بداية للجزء الثاني من المصحف الشريف.
1: طبعا، وهذا الجزء الشريف بدأ بهذه الآية سيقول السفهاء، وختم بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: فما المغزى يا أستاذنا من تصدر هذه الآية في أول هذا الجزء؟ وهل لهذه الآية سبب للنزول؟
1: أولا، هذه الآية تبين ما قاله أولئك المعارضون لهذه الشريعة عن استقبال القبلة وتسفيه المستقبلين لها، منكرين لتشريع الله سبحانه. فناسب أن تكون هذه الآية العظيمة مصدرة للجزء الثاني، ذلك أنها تتحدث عن تشريع مهم يتصل بأهم العبادات وهي الصلاة. أما سبب نزول هذه الآية، فإن أولئك المعارضين لهذه الشريعة لا يزالون يطعنون في حقيتها وفي ثبوتها حسدا منهم، وقالوا ما قالوا، وخصوصا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصلاته هو وأصحابه البيت المقدس لسنة وشهور. فالآية فيها إخبار عما سيكون وعما سيقولونه.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عمن يتوجه لهم الخطاب هنا بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس؟
1: الخطاب موجه لهذه الأمة، وهو إخبار لها بما سيكون مستقبلا من قول يناقض الشريعة المطهرة من أولئك الذين كفروا بها، فهو إخبار بالغيب، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفعلا كان ذلك. وكما قال الله تعالى في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وفعلا كان منهم ذلك القول. هذه الآية فيها إعجاز إخباري كغيرها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما فائدة حرف السين هنا في هذه الكلمة سيقول؟
1: السين هنا تفيد توكيد ما سيقع منهم من قول في المستقبل، لأن السين حرف تنفيس واستقبال، فتفيد توكيد وقوع ذلك القول منهم وأنه سيقع لا محالة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما مغزى التعبير بالفعل المضارع سيقول في صدر هذه الآية؟
1: مغزى ذلك أن ذلك واقع في المستقبل وأنه سيستمر منهم وإن أخفوه برهة من الزمن، فالسفهاء هم السفهاء، وأن ذلك سيتجدد من المنكرين لهذه الشريعة والمعارضين لها، فهم الأوائل منهم والأواخر هم شيء واحد، ولذلك يأتي التعبير بالفعل دليلا على الاستمرار. طبعا الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة وسيقع مستمرا، وكما قال المثل العامي: الخير يولد من بطن الشر، فلا بد من معارضة ولا بد من خصوم ليتبين المحق من المبطل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة السفهاء، وما مفردها وما أصل اشتقاقها؟
1: السفهاء جمع سفيه، وهذا الجمع جمع تكسير.
0: جمع تكسير؟
1: نعم، فعيل مفرد يجمع على فعلاء ككريم وكرماء وبخيل وبخلاء
0: وسفيه وسفهاء.
1: نعم، ففعلاء جمع لفعيل، أما السفيه فهو صفة مشبهة من سفها، والفعل سفها، تقول كرم فهو كريم وبخل فهو بخيل، وسفها فهو سفيه، أي إذا صار ذلك سجية له، وتقول سفه نفسه، أي نسبها إلى السفه وجرها نحو السفه.
2: ولكن هل لا تخبرنا عن معناه اللغوي يا أستاذنا؟
1: السفه؟
2: نعم،
1: السفه أصله الخفة والرقة، يقال ثوب سفيه أي رقيق خفيف. والسفه في الرأي وفي العقل خفته وطيشه ورقته، التسفه التميل، سفهه ميل.

0: وعلى من يشتم الناس ويسفه أحلامهم. نعم، يقول الشاعر: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. فالسفاهة في الحقيقة قد تطلق ويراد بها الجهل، وقد تطلق ويراد بها الطيش وعدم الحلم وعدم التفكر والتدبر في العواقب. ويطلق السفيه أيضا على المبذر للمال.
1: المبذر للمال يطلق عليه اسم سفيه؟
0: نعم نعم، ولذلك قالوا: يحجر على السفيه، أي المبذر للمال في غير مصلحة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. حتى أن بعض المفسرين قالوا: المراد بالسفهاء هنا النساء والصبيان، ولكني لا أوافق على ذلك، فالمقصود بالسفهاء المبذرون لأموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، أي الذين يبذرون المال ولا يحسنون التصرف فيه. فمن كان لا يحسن التصرف في المال يقال عنه سفيه، حتى ولو كان رجلا، ولو كان رجلا كبيرا.
2: فهل تكون السفاهة ضربا من البله يا أستاذنا؟
0: البله شيء، ولكن السفاهة تقرب من البله، لأن الجميع جهل بعواقب الأمور. ولا شك أن السفه المذموم هو ما كان عن تعمد، أما إذا كان خلقة لا يستطيع الإنسان تصرفا صحيحا في ماله بخلقته، فذلك لا يقال عنه إنه سفيه، ولكن يقال عنه مختلب الرأي. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يغبن في البيع والشراء، فقال له: إذا اشتريت أو بعت فقل لا خلابة، يعني أن الخلابة منفية، فلو غبنت أرجع في هذا البيع أو في هذا الشراء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: انتهى وقتنا مع كلمة السفه والسفيه. جنبنا الله وإياكم والمستمعين والمستمعات السفه والسفهاء.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ثم ماذا؟
2: نكمل حديثنا في الحلقة القادمة يا أستاذنا.
0: بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟

شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

بحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.

أهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.

أليم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.

المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين.

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

صغيرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح من

مكذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى.

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين.

يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعمي

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم

لا تفرح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعالمين.

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب

يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأولئك

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين

الْوَعِيدِ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

مبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

0: الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، ونواصل معكم بيان الأحكام التجويدية والنطق الصحيح في السور من الماعون إلى الناس. في سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يخطئ بعض الطلاب فيقرأ أرأيت بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها أرأيت، فلا يقرأ أرأيت. وينتبه القارئ لبيان تشديد العين مع الضم في كلمة يدعو لتمييزها عن يدعو، وينتبه القارئ لترقيق الحاء في كلمة يحض فلا يفخمها لمجاورتها الضاد، مع بيان تشديد الضاد وإعطائها صفة الاستطالة، كما يراعى تفخيم الطاء في طعام. وفي كلمة المسكين ينتبه لبيان صفة الهمس والصفير في السين المسكين. وفي قوله سبحانه ويمنعون الماعون، ينتبه القارئ لصفة التوسط في الميم الساكنة من ويمنعون، ويخطئ بعض الطلاب فيقرأ ويمنعون بمد النون هكذا ويمنعون الماعون، والصواب فتح النون فقط دون مد، ويمنعون الماعون. في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل إنا أعطيناك، حيث يمد 4 أو 5 حركات، كما يراعى ترقيق الهمزة في أعطيناك. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن الخطأ أن تقرأ فصلي بمد اللام بالياء فصلي، والصواب كسرها فقط لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كما يراعى بيان صفة التوسط في النون الساكنة من وانحر وتفخيم الراء وقفا ووصلا. وفي قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ويخطئ من يقرأ إنا بمد النون إنا شانئك، والصواب أنها نون مشددة مفتوحة فقط، كما يراعى إظهار اللام القمرية في الأبتر، فبعضهم يقرأ هو الأبتر، والصواب تحقيق همزة القطع في رواية حفص، وبعضهم يفخم التاء فيقترب لفظا من الطاء الأبطر، والصواب ترقيقها الأبتر، وينتبه القارئ لقلقلة الباء الساكنة. وفي سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في كلمة أعبد وتعبدون يخطئ من يقرأ بكسر الباء أعبد تعبدون، والصواب ضمها، وبعضهم يثبت واوا بعد الدال لا أعبد ما تعبدون، والصواب ضمها فقط. وفي قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، في كلمة دينكم ينتبه القارئ لضم النون فلا يقرأ دينكم بالفتح أو دينكم بالكسر، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة ولي دين لفتح الياء وصلا ولي، فلا يقرأ بسكون الياء ولي دين، ويخطئ بعضهم فيقرأ بسكون اللام هكذا ولي دين، والصواب ولي دين بكسر اللام وفتح الياء. وفي سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينتبه القارئ لهمس الحاء في والفتح وبيان همس ورخاوة الحاء أيضا في فسبح، كما يراعى إعطاء حرف السين صفة الصفير والرخاوة في فسبح، والحذر من قلقلة الحاء الساكنة بل يجرى فيها الصوت والنفس، كما ينبغي بيان الهاء في واستغفره عند الوقف بجريان النفس أي الهمس. وفي سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ينتبه القارئ لقلقلة الباء في كلمة وتب كسب لهب، ويخطئ بعضهم في كلمة سيصلى فيقرأ سيصلى بتفخيم السين، والصواب ترقيقها سيصلى. وفي قوله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب، يخطئ من يقرأ وامرأته بهمزة قطع مكسورة بعد الواو وامرأته، والصواب أنها همزة وصل تسقط وصلا فتنطق وامرأته، وبعضهم يقرأ بسكون الهمزة بعد الراء وامرأته، والصواب فتحها. وفي كلمة حمالة ينتبه القارئ برواية حفص لفتح التاء المربوطة فلا يقرأ حمالة بالضم.
2: أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، يخطئ بعضهم عند وصل الآيتين فيقرأ بسكون الدال قل هو الله أحد الله الصمد، والصواب أن الدال منونة بالضم فيلتقي ساكنان نون التنوين ولام لفظ الجلالة، فيلزم كسر الساكن الأول النون الزائدة لمنع التقائهما، فتنطق أحد الله الصمد مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا لكسر ما قبلها، وتفخم إذا ابتدي

0: يولد يولد في سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. يخطئ بعضهم فيقرأ بتفخيم همزة أعوذ، والصواب ترقيقها لأنها من حروف الاستفال ومثلها في جميع القرآن، والبعض يقرأ قل أعوذ كأنها همزة وصل قل أعوذ على غير رواية حفص بالنقل، والصواب تحقيقها فهي همزة قطع مع التأكيد على سكون اللام في قل وليس فتحها، وذلك في المعوذتين. وينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على الفلق خلق وقب. وفي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هناك خطأ شائع في كلمة النفاثات خاصة عند صغار السن، حيث يبدلون الثاء فاء النفافات، فلينتبه لنطقها الصحيح بالثاء النفاثات. ويراعى في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب بيان الإظهار الحلقي للتنوين لوقوع الهمزة بعده غاسق إذا، مع الحذر من ترقيق الغين في غاسق لأنها من حروف الاستعلاء. ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يقرأ غاسق بالترقيق وإنما غاسق. وفي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ينتبه القارئ لتحقيق همزة القطع في أعوذ وترقيقها، ولبيان سكون اللام في قل مع صفة التوسط التي هي بين الشدة والرخاوة، والحذر من تحريكها بالفتح. وينتبه القارئ للغنة في النون المشددة من كلمة الناس، فهي أكمل ما تكون مع بيان صفة الهمس والصفير في السين. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، يخطئ من يقرأ الوسواس بكسر الواو الأولى الوسواس أو ضمها الوسواس، فلينتبه لفتحها. وفي قوله تعالى من الجنة والناس، في كلمة الجنة يخطئ من يقرأ بفتح الجيم الجنة، فيتحول المعنى إلى الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، والصواب كسرها بمعنى الجن الذين هم من مخلوقات الله تعالى.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، بعد أن يمن الله تعالى على عبده بتوفيقه فيطوي مراحل الكتاب العزيز تلاوة صحيحة متقنة، ويعيش بين آياته متدبرا ومتفكرا، تأتي اللحظة المهيبة، لحظة ختم القرآن الكريم. إنها ساعة من أعظم الأوقات بركة، ومن أثمن الفرص التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فهي مواطن استنزال الرحمات، وهو أمر مستحب جليل أثر عن السلف الصالح الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره. جاء عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا شارف على ختم القرآن جمع أهله وولده ثم دعا يقينا منه بفضل تلك الساعة. وقد ذكرت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند الختم بما لا يوصف، فيا له من فضل عظيم أن تظل ملائكة الرحمن حافة بالعبد تستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام قد حل برحاب ختام كتاب ربه. لذلك كان السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه يتحرون هذه اللحظة ليجمعوا أهلهم ويبتهلوا إلى الله بالدعاء.

0: فيا طوبى لمن جعل القرآن أنيسه. فيا قارئ القرآن، إليك هذه الوصايا واللطائف الإيمانية التي تجعل من ختمتك ميلادا جديدا لروحك. أخلص نيتك لربك، واستشعر أن هذا الختام ليس نهاية لعلاقتك بالمصحف، بل هو إعلان صحبة أبدية. فالقرآن لا يهجر بعد تمامه، بل يستنسخ في أخلاقك وأعمالك، ليكون هديك هدي القرآن في كل حين. واغتنم دعاء الختم، واجمع حولك أهلك وأحبابك، فإن الدعاء حينئذ مستجاب مشهود. فأر الله من نفسك تضرعا وإخباتا، وسله من خيري الدنيا والآخرة، وكن أنت الحال المرتحل. فإذا وصلت إلى سورة الناس فانشب فيه من جديد، ابدأ بالفاتحة وأول البقرة، ليعلم الله من قلبك أنك لا تشبع من كلامه، وأنك كلما حللت بمنزل ارتحلت إلى ميدان آخر من ميادين نوره. واجعل لسانك بالشكر لله لا هجاء، فما بلغت الختام بحولك ولا بقوتك، بل بمن الله عليك. فاخرج من حولك إلى حوله، واشكره أن جعلك من أهل الاصطفاء. فكم من محروم لم ينطق لسانه بآية، وأنت رفعك الله بكتابه مقاما عليا. واجعل همك أيها القارئ العمل والتدبر، وليكن سؤالك لنفسك: متى أمتثل بما قرأت؟ قبل قولك: متى أختم مرة أخرى؟ فإنما نزل القرآن ليعمل به، فاجعل ختمتك حجة لك لا عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وبهذا أيها المستمعون الكرام، نصل إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، على أن نلقاكم بإذن الله في برامج أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ووقفنا عند كلمة مدحورا، فهذه الكلمة قد تكون من غريب القرآن، فإنه يقل دورانها على اللسان، وهذا هو ضابط الغريب، فما قل وروده على اللسان أو دورانه على اللسان عد غريبا، سواء كان من القرآن أو كان من الأثر أو كان من لغة العرب. ولذلك نجد مؤلفات في غريب القرآن، ونجد مؤلفات في غريب الحديث، ونجد مؤلفات في غريب اللغة. ولعل تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى يدور حول هذا الشأن في كثير من الأحيان، فإنه تعرض للغريب سواء كان من حيث المعنى أو من حيث الإعراب، ونجد له تحقيقات عظيمة، وقد نقل عنه المفسرون من بعد ذلك، فإنه من المتقدمين في هذا الباب. فقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في هذه الكلمة مدحورا، أي مقصا مبعدا، يقال أدحر الشيطان عنك، ومصدره الدحور، فمصدر مدحور هو الدحور، والمدحور اسم مفعول وهو من دحر. وضرب لذلك مثالا فقال: أدحر الشيطان عنك، أي أبعده، وفسره بالمقصى المبعد. ونجد كلاما حول هذه الكلمة عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه: دحرته أدحره، أو دحرته أدحره دحرا، أي بعدته ونحيته، وملوما مدحورا أي مطرودا، فهو من الثلاثي على وزن فعل يفعل. وذكر بأن المصدر الدحر، وقد تقدم في كلام أبي عبيدة بأن المصدر الدحور، فلعل مصدره يأتي على صورتين: يأتي من باب الدحر، ويأتي من باب الدحور. وهذا الفعل متعد، والأصل أن الفعل المتعدي الذي يكون على وزن فعل يكون مصدره فعل، فلعل القياس فعل. ونقل أيضا أن مصدره يكون على فعول، فمصدره الدحر والدحور. دحرته أدحره دحرا، أي بعدته ونحيته، وملوما مدحورا أي مطرودا. ونقف أيضا في هذه الكلمة عند كلام صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: والدحر دفعك الشيء عن نفسك، من قولهم: اللهم ادحر عنا الشيطان دحرا، والشيطان مدحور. وفي التنزيل: أخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مبعدا، والله أعلم. ولعلنا نعود إلى كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن، فقد قال: مدحورا أي مقصا مبعدا، يقال أدحر الشيطان عنك، بل يقال ادحر الشيطان عنك، من الثلاثي، والثلاثي متعد، فهو دحر يدحر. فقراءة كلامه يقال أدحر الشيطان عنك، ومصدره الدحور، دحر يدحر، ادحر الشيطان عنك، فيكون من باب افعل، والماضي فعل، والمضارع يفعل. وبهذا ننتقل من هذه الآية إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 19 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جملة عطفت على الجملة التي قبلها، وهي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويجوز في من أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون شرطية، وعلى جعلها شرطية يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط من، وفعل الشرط أراد، وجواب الشرط فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أراد الآخرة جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أراد فعل ماض مبني على الفتح، وهو في محل جزم بمن الشرطية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الشرط من. الآخرة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة فعل الشرط في محل جزم بمن. سعى لها سعيها جملة معطوفة على جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية أيضا، فنقف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، وهو في محل جزم لأنه عطف على فعل في محل جزم وهو أراد. لها جار ومجرور، وفاعل الفعل سعى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الشرط من. لها جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل سعى، سعى لها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل سعى. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل سعى. سعيها، سعي مصدر منصوب أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والمصدر في هذا الموضع مبين للنوع. والجملة الفعلية سعى لها سعيها في محل جزم، لأنها عطفت على جملة في محل جزم، وهي جملة فعل الشرط أراد الآخرة وهو مؤمن. تقدير الكلام سعى لها سعيها مؤمنا. فهذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل سعى. وجملة الحال في هذا الموضع جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الحال أو واو الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤمن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الحالية وهو مؤمن في محل نصب. وجواب الشرط فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقد وقع جواب الشرط جملة اسمية، ولذلك صدر الجواب بالفاء، فإن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية صدر الجواب بالرابط وهو الفاء، أو لزم اقتران الجواب بالرابط وهو الفاء في الغالب، إلا في حال يجوز أن يكون فيها الرابط إذا الفجائية. فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر أولئك كان سعيهم مشكورا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. سعي اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مشكورا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها نقف عند حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

0: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. وارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 900 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة الأرك في أول هجوم أمريكي على إيران منذ أواخر يوليو الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا، معلنا شن هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بأن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أقوى. وقالت واشنطن إن الضربات هدفت إلى منع إيران من نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز الذي أغلقت طهران ممراته فعليا منذ اندلاع الحرب. ويأتي تجدد الأعمال القتالية بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين من خلال فرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، متجنبة بذلك اللجوء إلى الخيارات العسكرية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا في إطار الجهود الرامية للضغط على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك. وقال باسنت قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظ بنوك مركزية من دول مجموعة 20 إنه يعتزم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر إعلامية بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيم جباليا وآخر في منطقة التوام شمال غرب المدينة، في حين أصيب 4 آخرون إثر استهداف مخزن تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، وهو ما دفع منظمة أطباء بلا حدود للتأكيد على ضرورة حماية المستشفيات بصفتها أماكن آمنة للمرضى والكوادر الطبية. وفي الضفة العربية المحتلة أصيب 13 فلسطينيا إثر تصاعر اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في 7 مناطق متفرقة. وأكدت مصادر محلية استمرار الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال في حصار 3 عائلات فلسطينية داخل قرية قصرة بمحافظة نابلس. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقة والمنصوري وبيت ياحون، ونفذ تفجيرات عند أطراف بلدة عيت الجبل، بالإضافة إلى إحراق منازل في بيت ياحون جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. تأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع استمرار أزمة اللجوء والنزوح، حيث أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في لبنان حاجز 330 ألف شخص. تتواصل جهود الإنقاذ في نيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية إثر انهيار جليدي وطيني أودى بحياة أكثر من 900 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية. وتستنفر نيبال آلاف الأجهزة العسكرية،
وطالبت بمساعدات دولية متخصصة لعمليات الإنقاذ وفحص الحمض النووي، في حين حشدت الصين 2100 عنصر إنقاذ وخصصت 220 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة. ارتفع عدد ضحايا الغارة الروسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. واستهدف الهجوم منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات مسيرة، بالتزامن مع تصعيد موسكو هجماتها المكثفة على العاصمة ومحيطها خلال اليومين الماضيين. وكشف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت خلال هجماتها الأسبوع الماضي نحو 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخا. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وقع ممثلون على الأطراف السياسية في العاصمة الليبية طرابلس اتفاقا برعاية أممية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لحل نقاط الخلاف القائمة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة منذ عام 2011. ويرص الاتفاق المنبثق عن محادثات روما وتونس على مهلة شهر لمصادقة مجلسي النواب والأعلى للدولة عليه ضمن خارطة الطريق الأممية المعتمدة لتحقيق الاستقرار. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا. وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مشيرة إلى تخصيص أجهزة للرصد والمراقبة لتفادي تجددها بعد أن أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أكدت رئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما بهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأوضحت رودريجيز أن الاتفاق سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر تطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا، مع إمكانية شمول 8 حقول جديدة مستقبلا. أعلنت النمسا تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو، فيما شهدت أوروبا هذا الصيف موجات حر متتالية وشديدة. وأفادت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء بتسجيل 646 وفاة مرتبطة بالحرارة. ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية جعل الظواهر الجوية أكثر حدة وتوترا، كما أصبحت أوروبا القارة الأسرع احترارا على مستوى العالم. أكد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي افتتح أعماله في ولاية صلالة على أهمية ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، حيث يمتد الطريق بطول 72 كيلو مترا ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات. ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا.
أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سماء الجديد بمحافظة الداخلية، ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. وارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 900 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم
1: من سلطنة عمان،
0: من سلطنة عمان. بث على مدار

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

أخباركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

لا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة

غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من

أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

0: ورائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعي، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
0: تنفيذ خالد بن سيف الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: حضرتم؟
3: نعم.
0: أسماكم؟
4: مانا بخلفان بن عامر بن مسعود نجيري.
5: إبراهيم بن سعيد بن محمد بن سعيد شيداني.
6: جيد بن سعيد بن محمد سيادي.
7: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
8: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
9: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
10: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
11: شادان بن عبد الله الحسيني.
12: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
13: محمد بن حمد بن سلطان الجحافي.
14: سالم العزام بن احمد منجي.
15: محمد بن سعيد مرزوق العسكري.
16: الحوار بن هلال بن صالح الهاشمي.
17: محمد بن حمود محمد الصواف.
18: معاذ بن ابراهيم بن علي التايب.
0: بارك الله فيكم.
2: امين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
0: وانشر علينا ثواب حكمتك.
2: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
0: وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعد ما يكبروا، وهكذا الأركان حين تذكروا. ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد، وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر حد لحق ولا يكون ناقبا بما سبق، وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كملا وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهاء ويبدلا، وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى، وقيل لا نقوى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساووا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إلا إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. هذا الحديث حول أحكام المامومين، أليس كذلك؟ والعنوان هو الأصل فصل في أحكام المامومين، فصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. وقفنا عند قول الناظم وهكذا إذا سهى المصلي أكملوا الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم إمام يفعل. كان الحديث السابق حول متابعة الماموم للإمام، كيف يتابع الماموم إمامه. تكلم معكم عن تلك المسائل، وقفنا هنا زين. وآخر مسألة معكم في الحال في الأصم، إذا كان الماموم أصم، إذا كان الماموم أصم لا يسمع التكبير، تكبير الإحرام، وعرفتم أن المأموم ليس له يكبر إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يكبر الإمام، لكن أصلا ما يعرف متى يكبر الإمام. ماذا عرفتم عن ذلك؟
8: نعم شيخ.
0: تفضل مجاهد. تفضل.
2: إذا نبه واحد المأمومين أو عرف أن الإمام كبر فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، أما إذا لم يعرف فإنه ينتظر إلى أن يركع الإمام، فإذا ركع كبر تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم يقضي.
0: إيش يقضي؟
2: يقضي الفاتحة، وإذا كانت هناك سورة يقرأ سورة.
0: أحسن شكرا. هل نو ذكر المسألة ذكر هكذا بالتفصيل؟
12: نعم.
0: ما قال؟
12: قال ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخل وليبدل يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان.
0: النظم ذكر في الفصل هذا ثلاث مسائل في الإشتراك، ثلاث مسائل. هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية التي سنذكرها الآن التي تليها، والمسألة الثالثة عندما يتقوله وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل، حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدل. ذكر في الاستدراك ثلاثة مسائل، المسألة الأولى التي ذكرناها سابقا، وهي المسألة الثانية التي الآن وقفنا فيها. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. المسألة وأنها واضحة، واضحة المسألة؟
12: واضحة.
0: تفضل محمد صديق، ما المسألة هذه؟
12: نعم.
0: نعم.
12: إذا سهى المصلي عن استماع القرآن،
0: نعم،
12: فماذا عليه؟
0: نعم.
12: قيل عليه أن يبدله من بعد ما تم الإمام.
0: مو يبدل؟
12: يبدل القراءة.
0: قراءة إيش؟
12: السورة.
0: قراءة السورة. هل عليه أن يأتي السورة التي قرأها الإمام؟
12: لا،
0: لا ما يلزم. من يقوم بعليه يسلم الإمام يقرأ ثلاث آيات. من بعض أهل العلم قال أقل بيجري كم؟ أقله الثلاث من آيات، ما كذلك؟ أقله الثلاث من آيات. زين، يقوم يقرأ ويجلس ويسلم هكذا؟
12: نعم.
0: هذه إذا سهى عن الاستماع، لأنه إيش مأمور عندما يقرأ الإمام؟ مأمور بالاستماع، أليس كذلك؟
12: بلى.
0: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مأمور بالاستماع، مأمور بالقطع، ليس له أن يقرأ كما سيأتي، وإنما يؤمر بالاستماع. هو سهى عن الاستماع ولم يسمع شيء، سهى عن ذلك. هذا بعض العلماء قال عليه. هناك قول آخر على ما علي يأتي به، لأنه ما مشروع في حقه القرآن، قراءة القرآن مشروع في حقه إيش؟ الاستماع. كيف يقضي؟ قالوا عليه سجود، سجود السهو، لأنه سهى على الاستماع ويقبر ذلك بإيش؟ بسجدتي السهو. سمعتم؟ الشيخ ذكر قول على أن عليه يبدل، ما كذا شيء؟ يشدك ما فاته، ما كذا؟ لكن هناك قول آخر أنه ليس عليه الشدراك، لأنه لم يشرع في حقه قراءة القرآن، وإنما شرع في حقه إيش؟ الاستماع. فإذا سهى على الاستماع يسجد سجود السهو، ما كذاك؟ فهمتم الآن؟ واضح المسألة؟ وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر، أي الاستماع إيش؟
12: القرآن،
0: إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. زين طيب. وإن يكون مستمعا، انتبهوا انتبهوا، لأن كثير من الناس يتغافلون عن هذا. تجد عندما بعد الفراغ من الصلاة لو سألت مثل سألت الحاضرين ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى، ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الثانية، تجد المجيب يعني عدد قليل، الأكثر لا يجيبون لأي شيء، لأنهم سهوا عن ذلك، وكذاك انتبهوا. زين، وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، يستمع بعض القرآن بعض يجزيه، مثلا لو قرأ الإمام سورة الفيل سمع بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عسى عن الواقع لو سألته ما هي سورة قرأ الإمام يعرف أن قرأ إيش سورة الفيل، لكن هو على كل حال سهى عن السورة كلها ما عدا إيش ما عدا آية واحدة يجزي وإن يكون مستمع للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض. هيش أداء الفرض؟ الاستماع. أداء الفرض أي الاستماع، مأمور بالاستماع واستمع آية واحدة، هذا قول يجزي، ليس عليه أن يبدل وليس عليه السجود. واضح؟
12: نعم.
0: طيب، وإن يكون مستمعا لم يسمع، بعد هذا الحديث حول الاستماع، وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعني، وإن يكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. من يكتب معنى البيتين؟ وإن يكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. تفضل مروان.
12: نعم. إلى المصلي.
0: نعم.
12: إذا كان مستمعا لكنه لم يسمع.
0: نعم.
12: لم يسمع القراءة.
0: نعم.
12: ولكنه كان مستمعا.
0: مو معنى مستمعا؟
12: يعني كان منصت.
0: يستمع. كيف ما يسمع؟ كله بعيد.
12: بعيد.
0: عن الإمام. هو شبه كبر. أو أصم؟
12: نعم.
0: أو أصم؟ ما كذا؟
12: نعم.
0: لم يسمع. هو على كل حال استمع وأنصت ولكنه
12: لم يسمع.
0: هل عليه شيء؟
12: ليس عليه شيء.
0: لماذا؟
12: لأن المفروض في حقه الاستماع.
0: الاستماع. ولم يفرض في حقه السماع.
12: نعم.
0: هذا. شكرا. حسن. وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعه. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع في حقه
12: لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ للسماع.
0: والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا. قال أبل استمع هو استمع ولكنه لم يسمع. علم من طاقة يسمع؟ أصلا من طاقة يسمع؟ لا، كون بعيد عن الإمام ما يسمع لكنه استمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب زين، حين دعوه ذكر في الاستماع ثلاث مسائل. في الاستماع عرفتم أن المأموم مأمور باستماع القرآن بعد الفاتحة، أليس كذلك؟ إحنا ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا سهى عن الاستماع، المسألة الثانية إذا استمع البعض ولم يسمع الباقي زين، المسألة الثالثة إذا استمع ولم يسمع شيئا هل عليه باس؟ لا، ما عليه باس. طيب، قال لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. فليس فيه النقب بالقرآن. لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إحنا نعم ذكر مسألته. المسألة الأولى، هل للمأموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ معلي، هل للمأموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ الجواب إيش؟
12: لا.
4: لا.
0: لا يقرأ المأموم غير الحمد. لأي شيء ما يقرأ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
12: نعم.
0: هو حمزة.
8: عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسنت. قال لا تفعلوا، ما لا تفعلوا؟ يعني لا تقرأوا القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا الفاتحة بس. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. من سورة الفاتحة لا بد من قراءتها، سواء كان مصلي إماما أو ماموما أو منفردا. ما ممكن يصلي ما تصح الصلاة إلا بهيش إذا بحال الكتاب. أما قراءة القرآن بعد الفاتحة من يختص بها الإمام، الإمام هو الذي يقرأ السورة أو كان منفردا يقرأ السورة أيضا، لكن الكلام في المأموم هل يقرأ السورة؟
14: لا.
0: الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. من هو الذي قال؟ عبادة. قال قلنا أجل، أي نقرأ. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا فاتحة الكتاب. انتبهتم؟ طيب زين، ماذا بقي؟ طيب ماذا بقي؟ بقي لو قرأ المأموم، لو قرأ المأموم خلف الإمام شيء من القرآن غير الفاتحة، ماذا عليه؟ هذا على المثال الثاني. قال واختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إذا نسي ما عليه شيء، لكن بعض العلماء قال يسجد للسهو، لأنه ليس له أن يقرأ وقرأ ناسيا. سهو لكل سهو، لكل سهو سجدتان. لكن هل عليه على الصلاة؟ الجواب إيش؟ لا. بقي ماذا؟ بقي إذا زاد شيء قال عمدا، زاد عمدا قرأ السورة التي يقرأها الإمام أو قرأ سورة أخرى. قال واختلفوا في زائد بالعمد، يعني اختلفوا في أي شيء؟ في فساد صلاته، هل تفسد صلاته بذلك؟ قيل نعم تفسد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أليس كذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا يكون حال أتى بالقرآن وقرأ. وفي الحقيقة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الصلاة غير صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال لا تفعلوا إلا بالقرآن، فكيف أنت تفعل؟ زين، وبعض العلماء قال ليس عليه عادة. لماذا ما عليه عادة وخالف؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ طيب زين، واختلفوا لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. طيب حي. نعم الوقت انتهى. طيب الحديث له بقية سنأتي به إن شاء الله في الحلقة الأخيرة، إذا ما صدر هذا اليوم ولا
14: فإن غدا
0: لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله واتمنا وإعثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الذي جعل السكينة ملاذ الأرواح وأذن للقلوب المؤمنة أن ترسو في مواني أمنه وأمانه. حياكم الله في مرفئنا اليوم، حيث نستروح نسائم حسن الخاتمة ونتأمل معنى الطمأنينة التي تتوج رحلة العمر بالبقاء الموعود. هل تساءلت يوما عن تلك اللحظة الفارقة التي يسكن فيها صخب الدنيا وتنطفئ فيها جذوة الركض الخارف وراء الأوهام؟ إن الإنسان في مسيره اليومي يعالج جراح الخوف والقلق ويظل يبحث عن أمان يلتجئ إليه، بيد أن أعظم خوف يستبد بالنفس هو خوف المجهول حين تعلن نهاية الشوط، لكن هذا المجهول يتحول في عين المؤمن إلى أنس مشرق، ويغدو الموت ليس انقطاعا مجهولا بل بوابة للعبور نحو الحقيقة الكبرى، حيث يتوج السالك سعيه المضني بسكينة إلهية خالدة تسكت كل أنين سابق وتمحو كل كبد كابده في دار الابتلاء. تأمل معي حين يتنزل النداء الإلهي الأسنى ليكون أرقى تكريم يهدى للروح البارة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه خطاب ينبض بالرحمة يستلت الفزع من نياط القلب، فالنفس التي عاشت في الدنيا مطمئنة بذكر ربها وأنست بأحكامه ووثقت بوعده لا تلقى الموت صدمة أو حرمانا، بل تلقاه رجوعا إيمانيا إلى المواضع التي كانت تشتاق إليها، راضية بما قدمت مرضية عند من خلقها وهداها. يكتمل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمنا كيف نصنع هذه الطمأنينة في أيامنا حتى تثمر عند ختامها. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب اللقاء هنا ليس تمنيا للموت عند المصائب، بل هو شوق عميق يغذيه صلاح العمل وطهارة القصد وحسن الظن بالله. فالمؤمن الذي أمضى أيامه في العطاء والإحسان يستبشر حين تطوى صحيفته، لأنه يعلم أنه قادم على رب كريم يلقى عبده المشتاق بحب ورحمة. ولقد جسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى هذا الشوق الإيماني في لحظاتهم الأخيرة، فما كانوا يرون الفراق إلا عرسا للروح المحبة. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين التقى الجمعان كانت نفسه تتطلع إلى هذا المرفأ الأسنى، فقد كانت أرواحهم حية باليقين ترى الدنيا مزرعة عابرة وترى الآخرة الوطن الحقيقي. وما سكنت نفوسهم عند الموت إلا لأنها سكنت قبله في محاريب الطاعة والإخلاص، فلم يكن زوال الجسد لديهم إلا تحريرا للروح لتحلق في آفاق الرضوان. ويصور هذا الاتصال الإيماني الذي يصنع سكينة النفس في كل أهوالها، فالنفس إن شرفت بالعلم والعمل صارت بنور اليقين مفزعا للأمل. إنه البيان الذي يؤكد أن حسن الخاتمة ليس حظا أعمى، بل هو ثمرة طبيعية لحياة استنارت بالعلم والأعمال الصالحة، حيث ترتقي النفس في مراتب الإيمان حتى تصير النهاية عندها أملا يتطلع إليه الموقنون، فتنقلب المخاوف سكينة ويستحيل الموت لقاء بهيا. إن النفس المطمئنة لا تولد في لحظة الموت، بل تبنى يوما بعد يوم في زحام الحياة، تبنى حين تصدق مع الله في خلواتك، وحين تكظم غيظك ابتغاء وجهه، وحين تطهر قلبك من غل المخلوقين، وتسكن إلى قضائه حين تعصف بك الأقدار. الموت يا صاحبي ليس غولا يتهدد وجودك، بل هو الميناء الذي يرسو عنده قاربك بعد أن شق أمواج الدنيا المائرة. حينما تستشعر هذه الحقيقة يتلاشى الخوف المرضي من ذكر الموت، ويحل مكانه طمأنينة واعية تسكب في روحك أمنا لا يتزعزع، وتمنحك حافزا إيجابيا لتعيش أيامك بأنس ورضا. وإليكم مفتاح الأثر والرسالة العملية في هذه الحلقة المباركة. أدخل السكينة إلى أيامك من هذه اللحظة. قم مع نفسك حين يسكن الليل، وتوضأ وصلي ركعتين في خلوة خالصة لا يراك فيها إلا الله. ألقي عن كاهلك كل أحمال الدنيا، واجعل فيهما أنسك بالمولى، ثم اسأله بقلب صادق مكسور: اللهم يا مقلب القلوب، طهر نفسي وزكها، واجعل همي لقاءك، وارزقني نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشتاق إلى نور وجهك. اجعل هذه الركعتين غراسك اليومي الذي تستجلب به حسن الخاتمة. أستودع الله أرواحكم وطهارة سرائركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: لا يهملون عقولهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما بسط النهار على الآفاق رداءه وألقى عليها ضياءه. ما أجل هبة العقل وما أعظمها، هي منحة الله تعالى ونعمته الكبيرة على الإنسان ليكون أداة تفكره وتدبره وتمييزه. ومن هنا نجد في كتاب الله تلك الدعوات الكثيرة إلى إعمال العقل نظرا وتأملا وتفكرا وتدبرا. وفي هذا الزمان فتحت آفاق واسعة للمعارف والعلوم والإبداع، وظهرت التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت مما لا يستغنى عنه من الوسائل النافعة لمن أحسن الاستخدام والاستفادة في شتى المجالات. ويدرك كل واع أن هذه الوسائل معينة وخادمة ومساندة له، وليست بديلا عن استخدام عقله، يستفيد منها في شؤونه، لكنه لا يستسلم لها ويسهل عبرها مهامه وأعماله، إلا أنه لا يجعلها تفقده قدراته الذهنية والتحليلية والاستنباطية. فإن العقل تضعف ملكاته وقدراته البحثية إذا اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة، فيخبو إبداعه وتتراجع مهارة تأمله المأمور بها. إننا نجد في ظلال مراشد ديننا الإسلامي الحنيف تلك الدعوة إلى اتخاذ الأسباب وطلب العلم وسلوك سبله بكل وسائله، إلا أنه في الوقت نفسه يربي أهله على المسؤولية، كي لا يتقبلوا خبرا قبل التبين، ولا ينقلوا معلومة قبل التثبت، ولا يصدروا حكما قبل النظر بعقل وإنصاف. ويدرك الواعون أن هذه التقانة والذكاء الاصطناعي من معينات الإنجاز ووسائل توفير الأوقات ووسائط تقليل الجهد، وليست أدوات قيادة للفكر، ولا هي ذرائع لإلغاء الاجتهاد. ولذلك كان من الواجبات التربوية مع الحرص على تعويد النفس عدم الاتكال المطلق على هذه الوسائل أن تكون هناك عناية على تربية الأجيال على الجمع بين مهارة استخدامهم للتقانة والذكاء الاصطناعي وقوة تفكيرهم المستقل وتنمية حسن النقد لديهم وانتهاج التثبت، ليتعاملوا مع كل شيء في حياتهم بعقول حية وقلوب واعية وأخلاق نزيهة، محسنين التصرف فيما بين أيديهم من الأدوات. لك الحمد ربي، لك الحمد ربي، هداك الهدى، فطوبى لمن بهداك اهتدى وسار بتقواك مستبصرا، توشح من نوره وارتدى، له في المسير هداياته تشق الظلام إذا ما بدا. فهيا بنا لله ربنا سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، ومنح هبة العقل الذي يهتدي بنور الإيمان، وجعله أساسا تقوم عليه نهضة المجتمعات، وتصان به الفضيلة، وبه يتجه الإنسان محسنا إلى أداء أمانة عمارة الأرض. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة

صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ووقفنا عند كلمة مدحورا، فهذه الكلمة قد تكون من غريب القرآن، فإنه يقل دورانها على اللسان، وهذا هو ضابط الغريب، فما قل وروده على اللسان أو دورانه على اللسان عد غريبا، سواء كان من القرآن أو كان من الأثر أو كان من لغة العرب. ولذلك نجد مؤلفات في غريب القرآن، ونجد مؤلفات في غريب الحديث، ونجد مؤلفات في غريب اللغة. ولعل تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى يدور حول هذا الشأن في كثير من الأحيان، فإنه تعرض للغريب سواء كان من حيث المعنى أو من حيث الإعراب، ونجد له تحقيقات عظيمة، وقد نقل عنه المفسرون من بعد ذلك، فإنه من المتقدمين في هذا الباب. فقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في هذه الكلمة مدحورا، أي مقصا مبعدا، يقال أدحر الشيطان عنك، ومصدره الدحور، فمصدر مدحور هو الدحور، والمدحور اسم مفعول وهو من دحر. وضرب لذلك مثالا فقال: أدحر الشيطان عنك، أي أبعده، وفسره بالمقصى المبعد. ونجد كلاما حول هذه الكلمة عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه: دحرته أدحره، أو دحرته أدحره دحرا، أي بعدته ونحيته، وملوما مدحورا أي مطرودا، فهو من الثلاثي على وزن فعل يفعل. وذكر بأن المصدر الدحر، وقد تقدم في كلام أبي عبيدة بأن المصدر الدحور، فلعل مصدره يأتي على صورتين: يأتي من باب الدحر، ويأتي من باب الدحور. وهذا الفعل متعد، والأصل أن الفعل المتعدي الذي يكون على وزن فعل يكون مصدره فعل، فلعل القياس فعل. ونقل أيضا أن مصدره يكون على فعول، فمصدره الدحر والدحور. دحرته أدحره دحرا، أي بعدته ونحيته، وملوما مدحورا أي مطرودا. ونقف أيضا في هذه الكلمة عند كلام صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: والدحر دفعك الشيء عن نفسك، من قولهم: اللهم ادحر عنا الشيطان دحرا، والشيطان مدحور. وفي التنزيل: أخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مبعدا، والله أعلم. ولعلنا نعود إلى كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن، فقد قال: مدحورا أي مقصا مبعدا، يقال أدحر الشيطان عنك، بل يقال ادحر الشيطان عنك، من الثلاثي، والثلاثي متعد، فهو دحر يدحر. فقراءة كلامه يقال أدحر الشيطان عنك، ومصدره الدحور، دحر يدحر، ادحر الشيطان عنك، فيكون من باب افعل، والماضي فعل والمضارع يفعل. وبهذا ننتقل من هذه الآية إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 19 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جملة عطفت على الجملة التي قبلها، وهي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويجوز في من أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون شرطية، وعلى جعلها شرطية يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط من، وفعل الشرط أراد، وجواب الشرط فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أراد الآخرة جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أراد فعل ماض مبني على الفتح، وهو في محل جزم بمن الشرطية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الشرط من. الآخرة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة فعل الشرط في محل جزم بمن. سعى لها سعيها جملة معطوفة على جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية أيضا، فنقف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، وهو في محل جزم لأنه عطف على فعل في محل جزم وهو أراد. لها جار ومجرور، وفاعل الفعل سعى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على اسم الشرط من. لها جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل سعى، سعى لها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل سعى. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل سعى. سعيها، سعي مصدر منصوب أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والمصدر في هذا الموضع مبين للنوع. والجملة الفعلية سعى لها سعيها في محل جزم، لأنها عطفت على جملة في محل جزم، وهي جملة فعل الشرط أراد الآخرة وهو مؤمن. تقدير الكلام سعى لها سعيها مؤمنا. فهذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل سعى. وجملة الحال في هذا الموضع جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الحال أو واو الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مؤمن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الحالية وهو مؤمن في محل نصب. وجواب الشرط فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقد وقع جواب الشرط جملة اسمية، ولذلك صدر الجواب بالفاء، فإن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية صدر الجواب بالرابط وهو الفاء، أو لزم اقتران الجواب بالرابط وهو الفاء في الغالب، إلا في حال يجوز أن يكون فيها الرابط إذا الفجائية. فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر أولئك كان سعيهم مشكورا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. سعي اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مشكورا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها نقف عند حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم.

ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة.

كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذا برنامجنا دروس وعبر من مشهد قرآني، وحديثنا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما أن الكلام منتظم على هذا الموضوع من حلقات ماضية. قال الله تعالى، ولن أطيل هنا في قراءة كل الآيات، فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وقرب لهم الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه، نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وصلنا إلى هذا الموضع، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قوله تبارك وتعالى قائمة فضحكت، يقول العلامة الشوكاني في فتح القدير: الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون للتعجب أو السرور كما قاله الجمهور. وقال مجاهد وعكرمة: إنه الحيض. والعرب تقول: حاضت الأرنب إذا حاضت. والعرب تقول: ضحكت الأرنب إذا حاضت. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت. أنا أذكر يعني هذين القولين، وهنالك خلاف ما بين المفسرين في معنى كلمة فضحكت، هذا فقط للإشارة وللفائدة. فبرنامجنا بعنوان دروس وعبر، فمن هذه الدروس دروس يعني في ما يذكره أهل العلم وأهل الاختصاص في الآيات القرآنية، علماء التفسير الذين يعنون بمعاني كلمات القرآن الكريم وتفسير ما فيها من الأحكام والمعاني. إذن لا يعنينا هنا هذا التفصيل، ولكننا نريد هنا أن نقف على الدروس والعبر من هذا المشهد. الآية الكريمة أيها الكرام: قائمة فضحكت فبشرناها. لاحظ معي: قائمة فضحكت فبشرناها، وعلى ذلك التبشير بعد الضحك. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي أضحكت سيدة بيت النبوة؟ يجيب عن هذا السؤال الشيخ العلامة صاحب تيسير التفسير رحمه الله فيقول: ضحكت فرحا بزوال الخوف الذي أوجسه إبراهيم عنه وعنها، وقد خافت أيضا كخوف إبراهيم أو لخوفه، وفرحا بإهلاك أهل الفساد وهم قوم لوط أو لذلك كله. وقال أيضا رحمه الله: وقيل ضحكت فرحا بالولد، ويرده أن الضحك وقع قبل علمها بالولد لعطف التبشير بالفاء المترتبة، إلا أن يتكلف أنها بمعنى الواو وهو محتاج إلى دليل. يعني هذا العالم الكبير المفسر العظيم الذي فسر القرآن تقريبا 3 مرات، فسر القرآن مرتين كاملتين، والمرة الثالثة يعني التفسير لا أعلم هل هو مفقود أو أن الشيخ رحمه الله ما أكمله. على كل حال، هذا العالم يقول أن السيدة سارة أو سارة ما ضحكت لأجل الولد، لأن البشارة بالولد كانت بعد ذلك، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. إذا بعد أن ضحكت جاء التبشير، إذا هي ضحكت لأمر آخر وليس لأجل التبشير بالولد. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه الدقة في فهم المعنى القرآني، بمعنى عندما أتدبر القرآن الكريم أنظر فيه بحيث أن المعنى يتوافق مع اللغة العربية، فهذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فأن نقول مثلا على أن هذه المرأة هنا فرحت لأجل تبشيرها بالولد، مع أن التبشير بالولد وقع بعد ضحكها، فما الذي أضحكها؟ إذن أضحكها أمر سابق. ما الذي سبق هنا؟ احتمال كما يقول القطب رحمه الله تعالى صاحب تيسير التفسير، إما أنها ضحكت لزوال الخوف الذي كان في نفس زوجها وهي خافت لخوفه أو خافت مع خوفه، أو أنها فرحت لما علمت أن قوم لوط يأتيهم العذاب لأنهم أهل فساد. وهناك أيضا من يقول أن الهلاك ما أتاهم هم، أي لقوم إبراهيم عليه السلام. فهذا مما نريد أن نقف عليه، وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد الأحد الذي جعل السكينة ملاذ الأرواح وأذن للقلوب المؤمنة أن ترسو في مواني أمنه وأمانه. حياكم الله في مرفئنا اليوم، حيث نستروح نسائم حسن الخاتمة ونتأمل معنى الطمأنينة التي تتوج رحلة العمر بالبقاء الموعود. هل تساءلت يوما عن تلك اللحظة الفارقة التي يسكن فيها صخب الدنيا وتنطفئ فيها جذوة الركض الخارف وراء الأوهام؟ إن الإنسان في مسيره اليومي يعالج جراح الخوف والقلق ويظل يبحث عن أمان يلتجئ إليه، بيد أن أعظم خوف يستبد بالنفس هو خوف المجهول حين تعلن نهاية الشوط. لكن هذا المجهول يتحول في عين المؤمن إلى أنس مشرق، ويغدو الموت ليس انقطاعا مجهولا بل بوابة للعبور نحو الحقيقة الكبرى، حيث يتوج السالك سعيه المضني بسكينة إلهية خالدة تسكت كل أنين سابق وتمحو كل كبد كابده في دار الابتلاء. تأمل معي حين يتنزل النداء الإلهي الأسنى ليكون أرقى تكريم يهدى للروح البارة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه خطاب ينبض بالرحمة يستلت الفزع من نياط القلب، فالنفس التي عاشت في الدنيا مطمئنة بذكر ربها وأنست بأحكامه ووثقت بوعده لا تلقى الموت صدمة أو حرمانا، بل تلقاه رجوعا إيمانيا إلى المواضع التي كانت تشتاق إليها، راضية بما قدمت مرضية عند من خلقها وهداها. يكتمل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمنا كيف نصنع هذه الطمأنينة في أيامنا حتى تثمر عند ختامها. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب اللقاء هنا ليس تمنيا للموت عند المصائب، بل هو شوق عميق يغذيه صلاح العمل وطهارة القصد وحسن الظن بالله. فالمؤمن الذي أمضى أيامه في العطاء والإحسان يستبشر حين تطوى صحيفته، لأنه يعلم أنه قادم على رب كريم يلقى عبده المشتاق بحب ورحمة. ولقد جسد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى هذا الشوق الإيماني في لحظاتهم الأخيرة، فما كانوا يرون الفراق إلا عرسا للروح المحبة. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين التقى الجمعان كانت نفسه تتطلع إلى هذا المرفأ الأسنى، فقد كانت أرواحهم حية باليقين ترى الدنيا مزرعة عابرة وترى الآخرة الوطن الحقيقي. وما سكنت نفوسهم عند الموت إلا لأنها سكنت قبله في محاريب الطاعة والإخلاص، فلم يكن زوال الجسد لديهم إلا تحريرا للروح لتحلق في آفاق الرضوان. ويصور هذا الاتصال الإيماني الذي يصنع سكينة النفس في كل أهوالها، فالنفس إن شرفت بالعلم والعمل صارت بنور اليقين مفزعا للأمل. إنه البيان الذي يؤكد أن حسن الخاتمة ليس حظا أعمى، بل هو ثمرة طبيعية لحياة استنارت بالعلم والأعمال الصالحة، حيث ترتقي النفس في مراتب الإيمان حتى تصير النهاية عندها أملا يتطلع إليه الموقنون، فتنقلب المخاوف سكينة ويستحيل الموت لقاء بهيا. إن النفس المطمئنة لا تولد في لحظة الموت، بل تبنى يوما بعد يوم في زحام الحياة، تبنى حين تصدق مع الله في خلواتك، وحين تكظم غيظك ابتغاء وجهه، وحين تطهر قلبك من غل المخلوقين، وتسكن إلى قضائه حين تعصف بك الأقدار. الموت يا صاحبي ليس غولا يتهدد وجودك، بل هو الميناء الذي يرسو عنده قاربك بعد أن شق أمواج الدنيا المائرة. حينما تستشعر هذه الحقيقة يتلاشى الخوف المرضي من ذكر الموت، ويحل مكانه طمأنينة واعية تسكب في روحك أمنا لا يتزعزع، وتمنحك حافزا إيجابيا لتعيش أيامك بأنس ورضا. وإليكم مفتاح الأثر والرسالة العملية في هذه الحلقة المباركة: أدخل السكينة إلى أيامك من هذه اللحظة. قم مع نفسك حين يسكن الليل وتوضأ وصل ركعتين في خلوة خالصة لا يراك فيها إلا الله. ألق عن كاهلك كل أحمال الدنيا واجعل فيهما أنسك بالمولى، ثم اسأله بقلب صادق مكسور: اللهم يا مقلب القلوب طهر نفسي وزكها، واجعل همي لقاءك، وارزقني نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشتاق إلى نور وجهك. اجعل هذه الركعتين غراسك اليومي الذي تستجلب به حسن الخاتمة. أستودع الله أرواحكم وطهارة سرائركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى سائر أنبياء الله. مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في حلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، هؤلاء الصفوة الكرام الذين قص الله تعالى لنا سيرهم الكريمة العطرة في كتابه العزيز، والتي نتدارسها متدبرين مع شيخنا العزيز الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله جميعا،
1: بارك الله فيكم. وكنا نتحدث عن هذا النبي الكريم، نبي يونس عليه السلام، الذي ذكر في كتاب الله عدة مرات ووصف ببعض الأوصاف، وأيضا جاءت سورة كريمة من السور الطوال باسمه عليه السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قصة النبي يونس عليه السلام من القصص الرائعة التي سطرتها سور القرآن الكريم وآياته الكريمة. وذكر النبي يونس عليه السلام في عدة سياقات، ويجدر بنا أن نتعرف على مجمل قصة النبي يونس عليه السلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو عليه السلام من الأنبياء الكرام، ربنا عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء في قوله جل شأنه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فوصف النبي يونس عليه السلام أنه من النبيين، والله تعالى أوحى إليه بصريح هذه الآية الكريمة، فهو من الأنبياء. والأنبياء هم الذين أوحى الله تعالى إليهم من خلال الوحي الجلي الذي هو جبريل عليه السلام. فالوحي الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء بالنبوة والرسالة إنما هو الوحي الجلي، وهو جبريل عليه السلام. يعني ليس ما يرى في المنام يعتبر وحيا جليا، وليس ما يخطر بالبال يعتبر وحيا جليا. لا تثبت النبوة والرسالة إلا بالوحي الجلي. طبعا هذا قبل النبوة. بعد أن يصيروا أنبياء كذلك تعتبر الإلهامات في حق الأنبياء، والمنامات أيضا من ضمن الوحي. أما قبل النبوة فلا، يعني أي شخص يرى في المنام شيئا أو يقع في باله ويلهم شيئا معينا، ليس ذلك من وحي الله سبحانه وتعالى، إلا في حق الأنبياء بعد أن يصيروا أنبياء. ولذلك
1: طبعا الوحي بمعنى البعثة والإرسال،
2: بمعنى كون، نعم، بمعنى النبوة، نعم. ولذلك في سورة الصافات عندما قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالمنام هنا في حق إبراهيم عليه السلام والأنبياء هو أيضا وحي، لكن لا يسمى
1: أمر إلهي،
2: لا يسمى وحيا جليا، وإنما هو وحي خفي. وبعد أن يصير النبي نبيا، ما يراه في المنام أيضا وحي، أما قبل أن يكون نبيا فلا يعتبر من الوحي. فالوحي هنا في قول الله جل شأنه: إن أوحينا إليك، هو الوحي الجلي، وهو مجيء جبريل عليه السلام إلى هؤلاء الأنبياء برسالة الله سبحانه وتعالى. فيونس عليه السلام من الأنبياء، وهو أيضا من المرسلين كما قال الله تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فهو عليه السلام أيضا من رسل الله سبحانه وتعالى. ويعني سبق الحديث في حلقات عن النبوة والرسالة، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق واختلاف؟ هناك عدد من العلماء يرى أن كون الإنسان نبيا هو أيضا رسول، حتى أن بعض أهل العلم يقول لا يتصور أن يكون نبي بدون أن يبعث إلى قوم. وهناك أيضا طائفة أخرى من العلماء يرون التفريق، النبي هو الذي جاءه الوحي فقط، فإذا كلف بإبلاغ قوم سواء بكتاب أو بتشريع أو بأي أمر آخر يأتي طبعا جبريل فيبلغه أن يذهب إلى قوم معينين يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.
1: وبالتالي أيضا ما يفيد متدبر القرآن الكريم، ما يفيد متدبر القرآن الكريم منهم هو كما ذكر الله تعالى أخذ العبرة منهم سواء كان نبيا أو كان رسولا.
2: نعم، هذا طبعا النتيجة واحدة في حق هؤلاء العظام، نتيجة واحدة سواء كانوا أنبياء أو كانوا رسلا. وإذا طبعا هذا على المعنى التفريق بين النبي والرسول، لكن نتيجة واحدة، فهم لهم الصفات، صفات الكمال البشري، وربنا سبحانه وتعالى اجتباهم وصفاهم واصطفاهم وعصمهم، كما هو المعهود في عقيدة أهل الإسلام أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون من المعاصي كبيرها وصغيرها، هذا هو الرأي الشهير خاصة بعد النبوة، مع وجود خلاف حول ذلك فيما قبل النبوة. لذلك أيضا هنا يخص هذا المعنى ذهاب يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، هل هذا من باب المخالفة الشرعية أم هو شيء آخر؟ وهل كان أيضا يونس عليه السلام في تلك اللحظة رسولا أم ذلك قبل النبوة؟ فهذا يعني بإجمال فيما يخص نبوة يونس عليه السلام وكونه من المرسلين. أما سياق القصة مع قومه فمحتاجة إلى بعض التفصيل.
1: أحسنتم شيخنا، إذن نقف الآن لنستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بشيئة الله تعالى.

0: أنباء الرسل
1: من أنباء الرسل
0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل
1: من أنباء الرسل.
2: نحييكم مجددا بفضل الله تعالى. نعود إلى يونس عليه السلام وقصته الشائقة الرائعة في كتاب الله والتي يحدثنا عنها شيخنا دكتور ناصر السابعي. إذن هكذا هو يونس عليه السلام وبعض ما جاء عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى كونه من الأنبياء المرسلين.
3: نعم، هذان المعنيان النبوة والرسالة جمعا ليونس عليه السلام في سورة الأنبياء. أولا هي سورة الأنبياء بمعنى أن من ذكر في هذه السورة إنما هم الأنبياء. والمعنى الثاني الخاص بالرسالة قول الله جل شأنه في بداية السورة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فدل هذان الأمران على أن يونس عليه السلام أيضا من الأنبياء المرسلين. هذا فيما يخص هذا الجانب. قوم يونس ذكروا في سورة يونس في قول الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن هو أرسل إلى قوم، وهؤلاء القوم طبعا لم تتكلم آيات الكتاب العزيز عنهم عن موضعهم وعن زمانهم، وكتب السير والتاريخ تتكلم عن قوم يونس عليه السلام في نينوى في العراق، وهذا أيضا ذكر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصة ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف وعودته من الطائف عندما كان في رحلة العودة ومر ببستان لشيبة وعتبة ابن ربيعة وأرسل غلاما لهما اسمه عداس إلى النبي عليه السلام يحمل طبقا فيه عنب فأعطاه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد عليه السلام سأل عداسا من عن موطنه فقال من نينوى، فقال له النبي محمد عليه السلام من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فسأله عن كيفية معرفته للنبي يونس عليه السلام، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك أخي هو نبي وأنا نبي، أو ما هذا معناه في عدة روايات. فقوم يونس عليه السلام في نينوى في العراق، الآن طبعا ما زالت القرية أو البلدة أو المدينة محتفظة باسمها التاريخي وهي بلدة معروفة، وهذا بالنسبة للمكان. أما بالنسبة للزمان فأيضا القرآن الكريم لم يشر إلى ذلك، لكن من خلال ذكر يونس عليه السلام في سياق الأنبياء في سياق أنبياء بني إسرائيل الذين بدأوا بإبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام عندما قال الله جل شأنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وذكر الله تعالى جملة من أنبياء بني إسرائيل إسحاق ويعقوب، وذكر الله تعالى نوحا عندما قال ونوحا هدينا من قبل. فنوح عليه السلام معروف أنه من الأنبياء القدامى ليس من الأنبياء المتأخرين. ثم قال الله جل شأنه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. طبعا المعروف أن هؤلاء من ذرية النبي إبراهيم عليه السلام، وهم بالتحديد من ذرية النبي يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام، ويعقوب هو إسرائيل. وقال الله تعالى بعد ذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. فالواضح من هذا السياق أن هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، طبعا ما عدا لوط عليه السلام فهو ليس من ذرية يعقوب حتما لأنه كان في زمن النبي إبراهيم عليه السلام، والنبي يعقوب عليه السلام حفيد للنبي إبراهيم يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام وإسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فهما متأخرا عن لوط عليه السلام، بينما كان لوط عليه السلام في زمان النبي إبراهيم عليه السلام كما هو الواضح من عدد من سور القرآن الكريم. لكن بقية المذكورين في هذا السياق يظهر أنهم من بني إسرائيل، وهذا ما ذكره أهل التاريخ أيضا أن يونس عليه السلام من بني إسرائيل. وبالتالي فهو في القرون المتأخرة، هو من الأنبياء المتأخرين، ليس من الأنبياء القدامى، ليس كهود وليس كصالح عليهم السلام وليس كنوح عليه السلام وهؤلاء الثلاثة بالتحديد، وكذلك بالنسبة لإدريس أيضا هؤلاء الأربعة عرفوا بأنهم من الأنبياء القدامى في القرون الأولى، يعني من مئات الآلاف من السنوات، بينما النبي إبراهيم عليه السلام تقريبا يسبقنا بأربعة آلاف سنة من هذا الوقت، بمعنى أنه عليه السلام كان قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام بحوالي 2000 سنة. وبقية الأنبياء المذكورين في هذا السياق إنما هم بعد إبراهيم عليه السلام. ويقدر أهل التاريخ ويقدر أهل الآثار أن يونس عليه السلام تقريبا بحدود 8 قرون أو 7 قرون أو 9 قرون قبل بعثة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يمكن القول إن هذا هو الزمان الذي عاش فيه النبي يونس عليه السلام، يعني قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحوالي 1200 سنة أو 1300 سنة، هذا تقريبا هذا من حيث الزمان. وحيث المكان كما ذكرت كان في العراق في بلدة نينوى. لا يوجد خلاف يعني في هذه النقطة، في هذه النقطة تقريبا بين أهل العلم وبين أهل الآثار أن يونس عليه السلام كان من نينوى. وبالنسبة لي الزمان أيضا الخلاف يسير، يعني قرن زيادة أو قرن أقل من المعهود، يعني في القرن 8 أو القرن 7 أو 9 أو نحو ذلك قبل ميلاد النبي عيسى عليه السلام. القصة هي أن ربنا سبحانه وتعالى كلف النبي يونس عليه السلام بهداية قومه ولم يستجيبوا له، وجابه كما هي عادة الأقوام مع أنبيائهم عناد وجحود وإنكار للنعم وبقاء على الميراث، على ميراث الآباء والأجداد، سواء كان ذلك الميراث خيرا أو شرا. والمرسلون من عادتهم الصبر ومن عادتهم الصمود ومن عادتهم تنويع الأساليب في دعوتهم لأقوامهم، ولهم يعني مثل وقيم عليا. وقد يمر الواحد من الأنبياء أيضا بمنعطفات صعبة محتاجة إلى يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى. الذي حدث أن يونس عليه السلام غضب على قومه بعد عنادهم، وربنا سبحانه وتعالى سجل هذا الغضب في قوله جل شأنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا طبعا مغاضبا لقومه، هناك مغاضبة، يعني كما يقول أهل النحو المفاعلة تدل على المبادلة، هناك غضب من يونس عليه السلام، وبالتالي هناك نوع من العناد من قومه وجدل وإنكار، فغضب عليهم وتركهم ثم خرج عنهم. هل كان ذلك قبل النبوة، قبل الرسالة أم لا؟ هل كان رجلا صالحا ثم إنه يئس من قومه وخرج عنهم، أم كان رسولا؟ الأكثر من العلماء الجمهور على أنه عليه السلام كان في تلك اللحظة قد كلف بالرسالة وخرج، وهو يظن أن له الخيار في ترك قومه. ولذلك الآية الكريمة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضبان على قومه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ظن يعني وقع في باله أنه في سعة من الأمر، سواء بقي معهم وصبر عليهم أو تركهم وخرج عنهم، فظن أن لن نقدر عليه. طبعا النتيجة ما هي؟ أنه ألقي في البحر. طبعا الآيات الكريمة أحيانا تجتزئ بعض المواضع وتنتقل من موضع إلى آخر مع ترك بعض التفاصيل، أحيانا تلك التفاصيل توجد في موضع آخر. يعني التفاصيل هنا فظل أن لن نقدر عليه. ما الذي حدث؟ طبعا فنادى في الظلمات، بمعنى هذا الجزء أكملته الآيات في سورة الصافات في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. يعني لاحظ التعبير القرآني، إذ أبق، أبق بمعنى هرب، وكأن المعنى أن مجرد الخروج هنا ممنوع في الأصل في حق يونس عليه السلام. فساهم، دخل في الفلك المشحون، طبعا السفينة المشحونة المملوءة من الناس، والظاهر أنه يعني عصفتها ريح فكانت أن تغرق، فبدأوا يلقون المتاع، ولكن ما زالت السفينة على وشك الغرق، فصار آل الرأي إلى أن يلقي، أن يلقوا ببعضهم بأشخاص الذين سيلقون إلى البحر، إنما يكون وفق مساهمة التي هي القرعة. فساهم فكان من المدحضين فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين. هنا تبدأ الآية التي في سورة الأنبياء عندما قال الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، تكملها سورة آيات سورة الصافات: فنادى في الظلمات، وأنجاه الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا القصة محتاجة أيضا إلى الحديث عن تتمتها.
2: نعم، كما تفضلتم شيخنا، الحديث شائق والوقت أيضا يداهمنا، وإذا كانت اللحظات الآن تنقضي في حلقة اليوم سنكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله العون والسداد والتوفيق، ونشكر شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، ونشكركم على حسن الإصغاء. نلتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة، أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، ونواصل معكم بيان الأحكام التجويدية والنطق الصحيح في السور من الماعون إلى الناس. في سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يخطئ بعض الطلاب فيقرأ أرأيت بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها أرأيت، فلا يقرأ أرأيت. وينتبه القارئ لبيان تشديد العين مع الضم في كلمة يدع لتمييزها عن يدعو، وينتبه القارئ لترقيق الحاء في كلمة يحض فلا يفخمها لمجاورتها الضاد، مع بيان تشديد الضاد وإعطائها صفة الاستطالة، كما يراعى تفخيم الطاء في طعام. وفي كلمة المسكين ينتبه لبيان صفة الهمس والصفير في السين المسكين. وفي قوله سبحانه ويمنعون الماعون، ينتبه القارئ لصفة التوسط في الميم الساكنة من ويمنعون، ويخطئ بعض الطلاب فيقرأ ويمنعون بمد النون هكذا ويمنعون الماعون، والصواب فتح النون فقط دون مد، ويمنعون الماعون. في سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل إنا أعطيناك، حيث يمد 4 أو 5 حركات، كما يراعى ترقيق الهمزة في أعطيناك. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن الخطأ أن تقرأ فصلي بمد اللام بالياء فصلي، والصواب كسرها فقط لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كما يراعى بيان صفة التوسط في النون الساكنة من وانحر وتفخيم الراء وقفا ووصلا. وفي قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ويخطئ من يقرأ إنا بمد النون إنا شانئك، والصواب أنها نون مشددة مفتوحة فقط، كما يراعى إظهار اللام القمرية في الأبتر، فبعضهم يقرأ هو الأبتر، والصواب تحقيق همزة القطع في رواية حفص، وبعضهم يفخم التاء فيقترب لفظا من الطاء الأبطر، والصواب ترقيقها الأبتر، وينتبه القارئ لقلقلة الباء الساكنة. وفي سورة الكافرون، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في كلمة أعبد وتعبدون يخطئ من يقرأ بكسر الباء أعبد تعبدون، والصواب ضمها، وبعضهم يثبت واوا بعد الدال لا أعبد ما تعبدون، والصواب ضمها فقط. وفي قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، في كلمة دينكم ينتبه القارئ لضم النون فلا يقرأ دينكم بالفتح أو دينكم بالكسر، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة ولي دين لفتح الياء وصلا ولي، فلا يقرأ بسكون الياء ولي دين، ويخطئ بعضهم فيقرأ بسكون اللام هكذا ولي دين، والصواب ولي دين بكسر اللام وفتح الياء. وفي سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينتبه القارئ لهمس الحاء في والفتح وبيان همس ورخاوة الحاء أيضا في فسبح، كما يراعى إعطاء حرف السين صفة الصفير والرخاوة في فسبح، والحذر من قلقلة الحاء الساكنة بل يجرى فيها الصوت والنفس، كما ينبغي بيان الهاء في واستغفره عند الوقف بجريان النفس أي الهمس. وفي سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ينتبه القارئ لقلقلة الباء في كلمة وتب كسب لهب، ويخطئ بعضهم في كلمة سيصلى فيقرأ سيصلى بتفخيم السين، والصواب ترقيقها سيصلى. وفي قوله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب، يخطئ من يقرأ وامرأته بهمزة قطع مكسورة بعد الواو وامرأته، والصواب أنها همزة وصل تسقط وصلا فتنطق وامرأته، وبعضهم يقرأ بسكون الهمزة بعد الراء وامرأته، والصواب فتحها. وفي كلمة حمالة ينتبه القارئ برواية حفص لفتح التاء المربوطة فلا يقرأ حمالة بالضم.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، يخطئ بعضهم عند وصل الآيتين فيقرأ بسكون الدال قل هو الله أحد الله الصمد، والصواب أن الدال منونة بالضم فيلتقي ساكنان نون التنوين ولام لفظ الجلالة، فيلزم كسر الساكن الأول النون الزائدة لمنع التقائهما، فتنطق أحد الله الصمد مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا لكسر ما قبلها، وتفخم إذا ابتدأ بها الله الصمد. وفي قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة كفوا لإبدال الهمزة واوا مع ضم الفاء، فلا يقرأ بسكون الفاء كفوا أو بالهمزة مع ضم الفاء كفؤا، فهذه قراءات لغير حفص، كما ينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على أحد الصمد يلد يولد. في سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، يخطئ بعضهم فيقرأ بتفخيم همزة أعوذ والصواب ترقيقها لأنها من حروف الاستفال ومثلها في جميع القرآن. والبعض يقرأ قل أعوذ كأنها همزة وصل قل أعوذ على غير رواية حفص بالنقل، والصواب تحقيقها فهي همزة قطع مع التأكيد على سكون اللام في قل وليس فتحها، وذلك في المعوذتين. وينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على الفلق خلق وقب. وفي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد هناك خطأ شائع في كلمة النفاثات خاصة عند صغار السن، حيث يبدلون الثاء فاء النفافات، فلينتبه لنطقها الصحيح بالثاء النفاثات. ويراعى في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب بيان الإظهار الحلقي للتنوين لوقوع الهمزة بعده غاسق إذا، مع الحذر من ترقيق الغين في غاسق لأنها من حروف الاستعلاء. ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يقرأ غاسق بالترقيق وإنما غاسق. وفي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ينتبه القارئ لتحقيق همزة القطع في أعوذ وترقيقها ولبيان سكون اللام في قل مع صفة التوسط التي هي بين الشدة والرخاوة، والحذر من تحريكها بالفتح. وينتبه القارئ للغنة في النون المشددة من كلمة الناس فهي أكمل ما تكون، مع بيان صفة الهمس والصفير في السين. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، يخطئ من يقرأ الوسواس بكسر الواو الأولى الوسواس أو ضمها الوسواس، فلينتبه لفتحها. وفي قوله تعالى من الجنة والناس، في كلمة الجنة يخطئ من يقرأ بفتح الجيم الجنة فيتحول المعنى إلى الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، والصواب كسرها بمعنى الجن الذين هم من مخلوقات الله تعالى.
1: أحكام التلاوة،
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، بعد أن يمن الله تعالى على عبده بتوفيقه فيطوي مراحل الكتاب العزيز تلاوة صحيحة متقنة، ويعيش بين آياته متدبرا ومتفكرا، تأتي اللحظة المهيبة، لحظة ختم القرآن الكريم. إنها ساعة من أعظم الأوقات بركة، ومن أثمن الفرص التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فهي مواطن استنزال الرحمات، وهو أمر مستحب جليل أثر عن السلف الصالح الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره. جاء عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا شارف على ختم القرآن جمع أهله وولده ثم دعا يقينا منه بفضل تلك الساعة. وقد ذكرت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند الختم بما لا يوصف، فيا له من فضل عظيم أن تظل ملائكة الرحمن حافة بالعبد تستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام قد حل برحاب ختام كتاب ربه. لذلك كان السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه يتحرون هذه اللحظة ليجمعوا أهلهم ويبتهلوا إلى الله بالدعاء، فيا طوبى لمن جعل القرآن أنيسة. فيا قارئ القرآن إليك هذه الوصايا واللطائف الإيمانية التي تجعل من ختمتك ميلادا جديدا لروحك. أخلص نيتك لربك واستشعر أن هذا الختام ليس نهاية لعلاقتك بالمصحف، بل هو إعلان صحبة أبدية. فالقرآن لا يهجر بعد تمامه، بل يستنسخ في أخلاقك وأعمالك ليكون هديك هدي القرآن في كل حين. واغتنم دعاء الختم واجمع حولك أهلك وأحبابك، فإن الدعاء حينئذ مستجاب مشهود. فأر الله من نفسك تضرعا وإخباتا، وسله من خيري الدنيا والآخرة، وكن أنت الحال المرتحل. فإذا وصلت إلى سورة الناس فانشب فيه من جديد، ابدأ بالفاتحة وأول البقرة، ليعلم الله من قلبك أنك لا تشبع من كلامه، وأنك كلما حللت بمنزل ارتحلت إلى ميدان آخر من ميادين نوره. واجعل لسانك بالشكر لله لا هجاء، فما بلغت الختام بحولك ولا بقوتك، بل بمن الله عليك. فاخرج من حولك إلى حوله واشكره أن جعلك من أهل الاصطفاء. فكم من محروم لم ينطق لسانه بآية، وأنت رفعك الله بكتابه مقاما عليا. واجعل همك أيها القارئ العمل والتدبر، وليكن سؤالك لنفسك: متى أمتثل بما قرأت؟ قبل قولك: متى أختم مرة أخرى؟ فإنما نزل القرآن ليعمل به، فاجعل ختمتك حجة لك لا عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وبهذا أيها المستمعون الكرام، نصل إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، على أن نلقاكم بإذن الله في برامج أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقط

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

0: يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود.

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات كما وعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، بعد أن وقفنا حولها لاستخراج الأحكام التجويدية منها وبيان مناسبتها وإعراب شيء منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: هذه الآية المباركة هي بداية للجزء الثاني من المصحف الشريف.
1: طبعا، وهذا الجزء الشريف بدأ بهذه الآية سيقول السفهاء، وختم بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: فما المغزى يا أستاذنا من تصدر هذه الآية في أول هذا الجزء؟ وهل لهذه الآية سبب للنزول؟
1: أولا، هذه الآية تبين ما قاله أولئك المعارضون لهذه الشريعة عن استقبال القبلة وتسفيه المستقبلين لها، منكرين لتشريع الله سبحانه. فناسب أن تكون هذه الآية العظيمة مصدرة للجزء الثاني، ذلك أنها تتحدث عن تشريع مهم يتصل بأهم العبادات وهي الصلاة. أما سبب نزول هذه الآية، فإن أولئك المعارضين لهذه الشريعة لا يزالون يطعنون في حقيتها وفي ثبوتها حسدا منهم، وقالوا ما قالوا، وخصوصا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصلاته هو وأصحابه البيت المقدس لسنة وشهور. فالآية فيها إخبار عما سيكون وعما سيقولونه.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عمن يتوجه لهم الخطاب هنا بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس؟
1: الخطاب موجه لهذه الأمة، وهو إخبار لها بما سيكون مستقبلا من قول يناقض الشريعة المطهرة من أولئك الذين كفروا بها، فهو إخبار بالغيب، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفعلا كان ذلك. وكما قال الله تعالى في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وفعلا كان منهم ذلك القول. هذه الآية فيها إعجاز إخباري كغيرها: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما فائدة حرف السين هنا في هذه الكلمة سيقول؟
1: السين هنا تفيد توكيد ما سيقع منهم من قول في المستقبل، لأن السين حرف تنفيس واستقبال، فتفيد توكيد وقوع ذلك القول منهم وأنه سيقع لا محالة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما مغزى التعبير بالفعل المضارع سيقول في صدر هذه الآية؟
1: مغزى ذلك أن ذلك واقع في المستقبل، وأنه سيستمر منهم وإن أخفوه برهة من الزمن، فالسفهاء هم السفهاء، وأن ذلك سيتجدد من المنكرين لهذه الشريعة والمعارضين لها، فهم الأوائل منهم والأواخر هم شيء واحد، ولذلك يأتي التعبير بالفعل دليلا على الاستمرار. طبعا الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة، وسيقع مستمرا، وكما قال المثل العامي: الخير يولد من بطن الشر، فلا بد من معارضة ولا بد من خصوم ليتبين المحق من المبطل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة السفهاء؟ وما مفردها وما أصل اشتقاقها؟
1: السفهاء جمع سفيه، وهذا الجمع جمع تكسير.
0: جمع تكسير؟
1: نعم، فعيل مفرد يجمع على فعلاء ككريم وكرماء وبخيل وبخلاء
0: وسفيه وسفهاء.
1: نعم، ففعلاء جمع لفعيل، أما السفيه فهو صفة مشبهة من سفها، والفعل سفها، تقول كرم فهو كريم وبخل فهو بخيل وسفها فهو سفيه، أي إذا صار ذلك سجية له، وتقول سفه نفسه، أي نسبها إلى السفه وجرها نحو السفه.
2: ولكن هل لا تخبرنا عن معناه اللغوي يا أستاذنا؟
1: السفه
2: نعم.
1: السفه أصله الخفة والرقة، يقال ثوب سفيه أي رقيق خفيف. والسفه في الرأي وفي العقل خفته وطيشه ورقته، التسفه التميل، سفه هو ميله، يقول ذو الرمة: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت، أعاليها مر الرياح النواسم. فالتسفه التميل، تقول سفهته الريح أي ميلته ورققته، وهذا كله يرجع إلى الرقة والخفة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: على أي شيء تطلق كلمة سفيه في اللغة العربية؟
1: تطلق هذه الكلمة كما قلنا على خفيف العقل وعلى الجاهل كذلك، فالجاهل سفيه، وعلى من يشتم الناس ويسفه أحلامهم. نعم، يقول الشاعر: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. فالسفاهة في الحقيقة قد تطلق ويراد بها الجهل، وقد تطلق ويراد بها الطيش وعدم الحلم وعدم التفكر والتدبر في العواقب. ويطلق السفيه أيضا على المبذر للمال.
0: المبذر للمال يطلق عليه اسم سفيه؟
1: نعم نعم، ولذلك قالوا يحجر على السفيه أي المبذر للمال في غير مصلحة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. حتى أن بعض المفسرين قالوا المراد بالسفهاء هنا النساء والصبيان، ولكني لا أوافق على ذلك، فالمقصود بالسفهاء المبذرون لأموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم أي الذين يبذرون المال ولا يحسنون التصرف فيه، فمن كان لا يحسن التصرف في المال يقال عنه سفيه، حتى ولو كان رجلا، ولو كان رجلا كبيرا.
2: فهل تكون السفاهة ضربا من البله يا أستاذنا؟
1: البله شيء، ولكن السفاهة تقرب من البله، لأن الجميع جهل بعواقب الأمور. ولا شك أن السفه المذموم هو ما كان عن تعمد، أما إذا كان خلقة لا يستطيع الإنسان تصرفا صحيحا في ماله بخلقته، فذلك لا يقال عنه إنه سفيه، ولكن يقال عنه مختلب الرأي. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يغبن في البيع والشراء، فقال له: إذا اشتريت أو بعت فقل لا خلابة، يعني أن الخلابة منفية، فلو غبنت أرجع في هذا البيع أو في هذا الشراء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: انتهى وقتنا مع كلمة السفه والسفيه، جنبنا الله وإياكم والمستمعين والمستمعات السفه والسفهاء.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ثم ماذا؟
2: نكمل حديثنا في الحلقة القادمة يا أستاذنا.
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، هذا برنامجنا دروس وعبر من مشهد قرآني، وحديثنا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما أن الكلام منتظم على هذا الموضوع من حلقات ماضية. قال الله تعالى، ولن أطيل هنا في قراءة كل الآيات، فسيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وقرب لهم الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وصلنا إلى هذا الموضع، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قوله تبارك وتعالى قائمة فضحكت، يقول العلامة الشوكاني في فتح القدير: الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون للتعجب أو السرور كما قاله الجمهور. وقال مجاهد وعكرمة: إنه الحيض، والعرب تقول حاضت الأرنب إذا حاضت، والعرب تقول ضحكت الأرنب إذا حاضت. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت. أنا أذكر يعني هذين القولين، وهنالك خلاف ما بين المفسرين في معنى كلمة فضحكت، هذا فقط للإشارة وللفائدة. فبرنامجنا بعنوان دروس وعبر، فمن هذه الدروس دروس يعني في ما يذكره أهل العلم وأهل الاختصاص في الآيات القرآنية، علماء التفسير الذين يعنون بمعاني كلمات القرآن الكريم وتفسير ما فيها من الأحكام والمعاني. إذن لا يعنينا هنا هذا التفصيل، ولكننا نريد هنا أن نقف على الدروس والعبر من هذا المشهد. الآية الكريمة أيها الكرام: قائمة فضحكت فبشرناها. لاحظ معي، قائمة فضحكت فبشرناها، وعلى ذلك التبشير بعد الضحك. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي أضحكت سيدة بيت النبوة؟ يجيب عن هذا السؤال الشيخ العلامة صاحب تيسير التفسير رحمه الله فيقول: ضحكت فرحا بزوال الخوف الذي أوجسه إبراهيم عنه وعنها، وقد خافت أيضا كخوف إبراهيم أو لخوفه، وفرحا بإهلاك أهل الفساد وهم قوم لوط أو لذلك كله. وقال أيضا رحمه الله: وقيل ضحكت فرحا بالولد، ويرده أن الضحك وقع قبل علمها بالولد لعطف التبشير بالفاء المترتبة، إلا أن يتكلف أنها بمعنى الواو وهو محتاج إلى دليل. يعني هذا العالم الكبير المفسر العظيم الذي فسر القرآن تقريبا 3 مرات، فسر القرآن مرتين كاملتين، والمرة الثالثة يعني التفسير لا أعلم هل هو مفقود أو أن الشيخ رحمه الله ما أكمله. على كل حال، هذا العالم يقول أن السيدة سارة أو سارة ما ضحكت لأجل الولد، لأن البشارة بالولد كانت بعد ذلك، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. إذا بعد أن ضحكت جاء التبشير، إذا هي ضحكت لأمر آخر وليس لأجل التبشير بالولد. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه الدقة في فهم المعنى القرآني، بمعنى عندما أتدبر القرآن الكريم أنظر فيه بحيث أن المعنى يتوافق مع اللغة العربية، فهذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فأن نقول مثلا على أن هذه المرأة هنا فرحت لأجل تبشيرها بالولد، مع أن التبشير بالولد وقع بعد ضحكها، فما الذي أضحكها إذن؟ أضحكها أمر سابق. ما الذي سبق هنا؟ احتمال كما يقول القطب رحمه الله تعالى صاحب تيسير التفسير، إما أنها ضحكت لزوال الخوف الذي كان في نفس زوجها وهي خافت لخوفه أو خافت مع خوفه، أو أنها فرحت لما علمت أن قوم لوط يأتيهم العذاب لأنهم أهل فساد. وهناك أيضا من يقول أن الهلاك ما أتاهم هم، أي لقوم إبراهيم عليه السلام. فهذا مما نريد أن نقف عليه، وقد انتهى وقتنا لهذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر. أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف لا يهملون عقولهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما بسط النهار على الآفاق رداءه وألقى عليها ضياءه. ما أجل هبة العقل وما أعظمها، هي منحة الله تعالى ونعمته الكبيرة على الإنسان ليكون أداة تفكره وتدبره وتمييزه. ومن هنا نجد في كتاب الله تلك الدعوات الكثيرة إلى إعمال العقل نظرا وتأملا وتفكرا وتدبرا. وفي هذا الزمان فتحت آفاق واسعة للمعارف والعلوم والإبداع، وظهرت التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت مما لا يستغنى عنه من الوسائل النافعة لمن أحسن الاستخدام والاستفادة في شتى المجالات. ويدرك كل واع أن هذه الوسائل معينة وخادمة ومساندة له، وليست بديلا عن استخدام عقله، يستفيد منها في شؤونه، لكنه لا يستسلم لها ويسهل عبرها مهامه وأعماله، إلا أنه لا يجعلها تفقده قدراته الذهنية والتحليلية والاستنباطية. فإن العقل تضعف ملكاته وقدراته البحثية إذا اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة، فيخبو إبداعه وتتراجع مهارة تأمله المأمور بها. إننا نجد في ظلال مراشد ديننا الإسلامي الحنيف تلك الدعوة إلى اتخاذ الأسباب وطلب العلم وسلوك سبله بكل وسائله، إلا أنه في الوقت نفسه يربي أهله على المسؤولية، كي لا يتقبلوا خبرا قبل التبين، ولا ينقلوا معلومة قبل التثبت، ولا يصدروا حكما قبل النظر بعقل وإنصاف. ويدرك الواعون أن هذه التقانة والذكاء الاصطناعي من معينات الإنجاز ووسائل توفير الأوقات ووسائط تقليل الجهد، وليست أدوات قيادة للفكر، ولا هي ذرائع لإلغاء الاجتهاد. ولذلك كان من الواجبات التربوية مع الحرص على تعويد النفس عدم الاتكال المطلق على هذه الوسائل أن تكون هناك عناية على تربية الأجيال على الجمع بين مهارة استخدامهم للتقانة والذكاء الاصطناعي وقوة تفكيرهم المستقل وتنمية حسن النقد لديهم وانتهاج التثبت، ليتعاملوا مع كل شيء في حياتهم بعقول حية وقلوب واعية وأخلاق نزيهة، محسنين التصرف فيما بين أيديهم من الأدوات. لك الحمد ربي، لك الحمد ربي، هداك الهدى، فطوبى لمن بهداك اهتدى وسار بتقواك مستبصرا، توشح من نوره وارتدى، له في المسير هداياته تشق الظلام إذا ما بدا. فهيا بنا لله ربنا سبحانه، علم الإنسان ما لم يعلم، ومنح هبة العقل الذي يهتدي بنور الإيمان، وجعله أساسا تقوم عليه نهضة المجتمعات، وتصان به الفضيلة، وبه يتجه الإنسان محسنا إلى أداء أمانة عمارة الأرض. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين،

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي أبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. واشنطن تشن هجوما على جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرزيايف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأوزبكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، راجيا لفخامته التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في مختلف المجالات. وهنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس بيتر بلغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن أطيب تمنياته لفخامته وللشعب السلوفاكي الصديق بدوام الاستقرار والنماء والازدهار. حصدت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل افتتاح أو ختام الجائزة الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي بالممارسات الاستثمارية السليمة. وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء، إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. كما تهدف المذكرة إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم وتطوير الشراكة المؤسسية بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية، وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي، فيما وقعت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد، وتتعلقان بتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة. عالميا، شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك في أول هجوم أمريكي على إيران منذ أواخر يوليو الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني أن الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا، معلنا شنه هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بأن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أقوى. وقالت واشنطن إن الضربات هدفت إلى منع إيران من نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز الذي أغلقت طهران ممراته فعليا منذ اندلاع الحرب. نفت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية. وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للإمارات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء الإماراتية على مدار الساعة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني، وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وتم تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد على السكان أو الممتلكات. استشهد اليوم 5 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قطاع غزة. وقالت مصادر مطلعة إن إحدى الغارتين استهدفت حشدا من الناس بالقرب من متنزه بلدية غزة المكتظ بعائلات نازحة، بينما استهدفت الغارة الأخرى مركبة في حي تل الهوى غرب المدينة. وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1300 شهيد. واصلت القوات الروسية قصفها للعاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها لليوم الخامس على التوالي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت بالمسيرات والصواريخ وقذائف المدفعية منشآت البنية الأساسية للطاقة والنقل والمراكز اللوجستية التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. تتواصل جهود الإنقاذ بعد 6 أيام على الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الحدود المشتركة بين نيبال والصين، فقد ارتفعت أعداد الوفيات إلى 903 حالات وقرابة 5000 مفقود حسب ما أكدته الهيئة النيبالية لإدارة الحالات الطارئة. وتسابق فرق الإنقاذ الوقت في ظروف بالغة الخطورة سعيا لإخراج عشرات العاملين في قطاع الطاقة الكهرومائية، يعتقد أنهم لا زالوا عالقين تحت الأنقاض. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. سلطنة عمان تحصل 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. واشنطن تشن هجوما على جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. حرر لكم هذه النشرة سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الْعَذَابِ. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا،

يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمنوا.

فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وإذ نتقنا

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا،

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

فيها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين

أسألهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها

له ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم

فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.

هما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم

أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم،

يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق

تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب

الأرض ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

تَعْقِلُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره

ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب

الأمم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين

الله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلاً،

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو

العقاب، ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم،

أهو طوى تحت الحجارات كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورات لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد يعلم

الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق

ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه.

ليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة

له خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في تأرف والبدر في شرف والبحر في

في حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم كأنما اللؤلؤ

0: عاشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم طوبى لمنتشق منه وملتثم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الأخير.
1: مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، ونواصل معكم بيان الأحكام التجويدية والنطق الصحيح في السور من الماعون إلى الناس. في سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يخطئ بعض الطلاب فيقرأ أرأيت بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها أرأيت، فلا يقرأ أرأيت. وينتبه القارئ لبيان تشديد العين مع الضم في كلمة يدعو لتمييزها عن يدعو، وينتبه القارئ لترقيق الحاء في كلمة يحض فلا يفخمها لمجاورتها الضاد، مع بيان تشديد الضاد وإعطائها صفة الاستطالة، كما يراعى تفخيم الطاء في طعام. وفي كلمة المسكين ينتبه لبيان صفة الهمس والصفير في السين المسكين. وفي قوله سبحانه ويمنعون الماعون، ينتبه القارئ لصفة التوسط في الميم الساكنة من ويمنعون، ويخطئ بعض الطلاب فيقرأ ويمنعون بمد النون هكذا ويمنعون الماعون، والصواب فتح النون فقط دون مد، ويمنعون الماعون. في سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا، وللمد المنفصل إنا أعطيناك، حيث يمد 4 أو 5 حركات، كما يراعى ترقيق الهمزة في أعطيناك. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن الخطأ أن تقرأ فصلي بمد اللام بالياء فصلي، والصواب كسرها فقط، لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كما يراعى بيان صفة التوسط في النون الساكنة من وانحر وتفخيم الراء وقفا ووصلا. وفي قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ويخطئ من يقرأ إنا بمد النون إنا شانئك، والصواب أنها نون مشددة مفتوحة فقط، كما يراعى إظهار اللام القمرية في الأبتر، فبعضهم يقرأ هو الأبتر، والصواب تحقيق همزة القطع في رواية حفص، وبعضهم يفخم التاء فيقترب لفظا من الطاء الأبطر، والصواب ترقيقها الأبتر، وينتبه القارئ لقلقلة الباء الساكنة. وفي سورة الكافرون، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في كلمة أعبد وتعبدون يخطئ من يقرأ بكسر الباء أعبد تعبدون، والصواب ضمها، وبعضهم يثبت واوا بعد الدال لا أعبد ما تعبدون، والصواب ضمها فقط. وفي قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين في كلمة دينكم ينتبه القارئ لضم النون فلا يقرأ دينكم بالفتح أو دينكم بالكسر، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة ولي دين لفتح الياء وصلا ولي، فلا يقرأ بسكون الياء ولي دين، ويخطئ بعضهم فيقرأ بسكون اللام هكذا ولي دين، والصواب ولي دين بكسر اللام وفتح الياء. وفي سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينتبه القارئ لهمس الحاء في والفتح وبيان همس ورخاوة الحاء أيضا في فسبح، كما يراعى إعطاء حرف السين صفة الصفير والرخاوة في فسبح والحذر من قلقلة الحاء الساكنة بل يجرى فيها الصوت والنفس، كما ينبغي بيان الهاء في واستغفره عند الوقف بجريان النفس أي الهمس. وفي سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ينتبه القارئ لقلقلة الباء في كلمة وتب كسب لهب، ويخطئ بعضهم في كلمة سيصلى فيقرأ سيصلى بتفخيم السين والصواب ترقيقها سيصلى. وفي قوله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب يخطئ من يقرأ وامرأته بهمزة قطع مكسورة بعد الواو وامرأته، والصواب أنها همزة وصل تسقط وصلا فتنطق وامرأته، وبعضهم يقرأ بسكون الهمزة بعد الراء وامرأته والصواب فتحها. وفي كلمة حمالة ينتبه القارئ برواية حفص لفتح التاء المربوطة فلا يقرأ حمالة بالضم.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، يخطئ بعضهم عند وصل الآيتين فيقرأ بسكون الدال قل هو الله أحد الله الصمد، والصواب أن الدال منونة بالضم فيلتقي ساكنان نون التنوين ولام لفظ الجلالة، فيلزم كسر الساكن الأول النون الزائدة لمنع التقائهما فتنطق أحد الله الصمد مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا لكسر ما قبلها، وتفخم إذا ابتدأ بها الله الصمد. وفي قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة كفوا لإبدال الهمزة واوا مع ضم الفاء فلا يقرأ بسكون الفاء كفوا أو بالهمزة مع ضم الفاء كفؤا، فهذه قراءات لغير حفص، كما ينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على أحد الصمد يلد يولد. في سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق يخطئ بعضهم فيقرأ بتفخيم همزة أعوذ، والصواب ترقيقها لأنها من حروف الاستفال ومثلها في جميع القرآن، والبعض يقرأ قل أعوذ كأنها همزة وصل قل أعوذ على غير رواية حفص بالنقل، والصواب تحقيقها فهي همزة قطع مع التأكيد على سكون اللام في قل وليس فتحها، وذلك في المعوذتين. وينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على الفلق خلق وقب. وفي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد هناك خطأ شائع في كلمة النفاثات خاصة عند صغار السن، حيث يبدلون الثاء فاء النفافات، فلينتبه لنطقها الصحيح بالثاء النفاثات. ويراعى في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب بيان الإظهار الحلقي للتنوين لوقوع الهمزة بعده غاسق إذا، مع الحذر من ترقيق الغين في غاسق لأنها من حروف الاستعلاء، ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يقرأ غاسق بالترقيق وإنما غاسق. وفي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ينتبه القارئ لتحقيق همزة القطع في أعوذ وترقيقها ولبيان سكون اللام في قل مع صفة التوسط التي هي بين الشدة والرخاوة، والحذر من تحريكها بالفتح. وينتبه القارئ للغنة في النون المشددة من كلمة الناس فهي أكمل ما تكون، مع بيان صفة الهمس والصفير في السين. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس يخطئ من يقرأ الوسواس بكسر الواو الأولى الوسواس أو ضمها الوسواس، فلينتبه لفتحها. وفي قوله تعالى من الجنة والناس في كلمة الجنة يخطئ من يقرأ بفتح الجيم الجنة، فيتحول المعنى إلى الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، والصواب كسرها بمعنى الجن الذين هم من مخلوقات الله تعالى.
1: أحكام التلاوة، أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، بعد أن يمن الله تعالى على عبده بتوفيقه فيطوي مراحل الكتاب العزيز تلاوة صحيحة متقنة، ويعيش بين آياته متدبرا ومتفكرا، تأتي اللحظة المهيبة، لحظة ختم القرآن الكريم. إنها ساعة من أعظم الأوقات بركة، ومن أثمن الفرص التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فهي مواطن استنزال الرحمات، وهو أمر مستحب جليل أثر عن السلف الصالح الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره. جاء عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا شارف على ختم القرآن جمع أهله وولده ثم دعا يقينا منه بفضل تلك الساعة. وقد ذكرت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند الختم بما لا يوصف، فيا له من فضل عظيم أن تظل ملائكة الرحمن حافة بالعبد تستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام قد حل برحاب ختام كتاب ربه. لذلك كان السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه يتحرون هذه اللحظة ليجمعوا أهلهم ويبتهلوا إلى الله بالدعاء، فيا طوبى لمن جعل القرآن أنيسة. فيا قارئ القرآن إليك هذه الوصايا واللطائف الإيمانية التي تجعل من ختمتك ميلادا جديدا لروحك. أخلص نيتك لربك واستشعر أن هذا الختام ليس نهاية لعلاقتك بالمصحف، بل هو إعلان صحبة أبدية. فالقرآن لا يهجر بعد تمامه، بل يستنسخ في أخلاقك وأعمالك ليكون هديك هدي القرآن في كل حين. واغتنم دعاء الختم واجمع حولك أهلك وأحبابك، فإن الدعاء حينئذ مستجاب مشهود. فأر الله من نفسك تضرعا وإخباتا، وسله من خيري الدنيا والآخرة، وكن أنت الحال المرتحل. فإذا

0: واجعل همك أيها القارئ العمل والتدبر، وليكن سؤالك لنفسك: متى أمتثل بما قرأت؟ قبل قولك: متى أختم مرة أخرى؟ فإنما نزل القرآن ليعمل به، فاجعل ختمتك حجة لك لا عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وبهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، على أن نلقاكم بإذن الله في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد، ومع حوار جديد من برنامج حوار وأنوار.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. واستكمالا أستاذنا الفاضل بالحديث عن موضوع الأدب الذي بدأنا به بالحديث في اللقاء السابق أستاذنا الفاضل، نكمل اليوم الحديث في هذا

0: الجانب. وذكرنا أن الأدب خلق عظيم، والأدب يدخل في كل، ربما في كل عبادة من عبادات المرء المسلم. وكما قيل أستاذنا الفاضل إن بالأدب يفهم العلم، وكذلك بالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة. أستاذنا الفاضل، نتكلم عن بعض جوانب الأدب. أستاذنا الفاضل، هل للأدب من جوانب معينة أستاذنا، أو نعم، أشكال معينة؟
1: نعم، أنت يعني نوهت في حديثك إلى أن الأدب يدخل في كل يعني جوانب حياة الإنسان، في كل جانب من جوانب حياة الإنسان.
0: نعم.
1: فدائما شعار التعليم التربية والأدب، يعني قبل التعليم التربية ثم التعليم، الإنسان يتربى ويتأدب ثم يتعلم، ويتعلم الأدب أيضا، حتى الأدب لابد أن يتعلمه الإنسان. فجوانب الأدب كثيرة، يعني أنواع الأدب كثيرة، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب حتى مع القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى دستورا لنا، الأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا جل وعلا أن نتبعه وأن نسير على نهجه، كذلك الأدب، أدب الإنسان مع نفسه، حتى الإنسان لابد أن يتأدب مع نفسه وأن يتأدب مع غيره من الناس. وأيضا من أنواع الأدب الأدب مع المجتمع، والأدب مع الأسرة. فكل هذه الجوانب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يعيننا على أن نقطف من كل بستان زهرة، فنبين مثلا كيفية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكيفية الأدب مع القرآن الكريم، كيفية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا اتباعا حتى يعني نستفيد من فضيلة الأدب بشكل مختصر. نعم. بإذن الله تعالى.
0: إذن أستاذنا الفاضل، هل لك بداية أن تكلمنا، نتكلم عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هو أهم أنواع الأدب.
1: نعم.
0: هذا يسوق إلى الأداب الأخرى، الأساس هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف يكون الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟
1: لابد بداية أن يعرف هذا الإنسان من نعومة أظفاره أن له خالقا خلقه،
0: نعم،
1: وصانعا صنعه، ورازقا رزقه، وأن هذا الوجود لم يوجد صدفة، وإنما خلقه الله عز وجل. وإذا عرفنا عظمة هذا الوجود، عرفنا عظمة الموجد الذي أوجد هذا الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فالولد مسؤول عنه والده، ومسؤولة عنه أمه، يعلمانه ويعرفانه بالله سبحانه وتعالى منذ بداية يعني حياته، يعرفانه بأن في هذا الوجود خالق وهو الله سبحانه وتعالى، رازق وهو الله سبحانه وتعالى، صانع وهو الله سبحانه وتعالى. في هذا الوجود يعني موجود ربنا جل وعلا، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. هذا أول ما يجب أن يعرفه الإنسان من نعومة أطفاله، وهذا واجب الوالدين تجاه أبنائهم.
0: نعم.
1: فإذا عرفوا الخالق فهموا معنى المخلوق. إذا عرف بأن هناك خالق سيفهم مدى وسر وجوده هو في هذه الحياة الدنيا، ولماذا أوجد أو لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا. وإذا عرف هذا واستكمل أو أكمل مشوار الحياة بعد هبة الله سبحانه وتعالى له وأمد الله في حياته، وبلغ الحلم، وأيضا جاءه العقل وفهم، لابد أن يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من عبادات.
0: نعم.
1: هذا حق الله، وهذا الأدب مع الله. الأمر الثاني، الأدب مع الله، أن يؤدي الإنسان حق الله سبحانه وتعالى، الصلاة التي لا يخليها أو لا يتركها أو لا يتخلى عنها في الصباح والمساء، خمس فرائض
0: كمثال هذا.
1: نعم، كمثال في اليوم.
0: نعم.
1: والليلة.
0: نعم.
1: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا بد أن يتعلم، لأن هذه عبادة حساسة وهي مستديمة، ويؤدي فيها الإنسان حق الله سبحانه وتعالى، ومنظرها منظر مقام الأدب. انظر في وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى قمة الأدب، والركوع لأجل الله سبحانه وتعالى قمة الأدب والاحترام والأخلاق، السجود الذي الآن الناس تسرع في، الناس الآن يسرعون في سجودهم، هذا له معاني ومغازي كبيرة.
2: كل صلاة الإنسان يسرع فيها.
1: نعم، يعني السجود، تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى قمة الأدب والاحترام والتذلل والخضوع،
2: نعم،
1: لجلال الله سبحانه وتعالى الذي أوجد الإنسان وأوجد هذا الوجود.
2: وكما قيل أن أقرب ما يكون المرء لله سبحانه وتعالى وهو ساجد.
1: وهو ساجد، نعم،
2: نعم.
1: الجلوس للتشهد، القيام، يعني قراءة القرآن، في كل ذلك أدب واحترام. كون أن الإنسان يقوم للصلاة في الوقت المحدد، هذا استجابة لله سبحانه وتعالى،
2: نعم،
1: وهذا رد يعني بعض الجميل لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو أفنى العمر كله في طاعة الله سبحانه وتعالى
2: لم يوفي
1: حق الله سبحانه وتعالى في جارحة من الجوارح،
2: نعم،
1: أو في نعمة من النعم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. فالله عز وجل يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. لو تفكر الإنسان فقط في نفسه وأراد أن يرد هذا الجميل لله سبحانه وتعالى لن يستطيع. إذن بعد معرفة الله سبحانه وتعالى لابد أن يتوجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وآخر، نحن كل الصلاة كمثال، الزكاة، الصوم، الحج، عبادات يعني موقفة توقيفية من قبل الله سبحانه وتعالى، وهي فيها قمة الأدب وقمة الاحترام وقمة النظام وقمة الأخلاق ورد للجميل لجلال الله سبحانه وتعالى، أو لبعض الجميل لوجه الله سبحانه وتعالى.
2: إذن من تأدب إسلام المرء عندما يأمر الله سبحانه وتعالى ويأمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله بشيء أن يقول المؤمن سمعنا وأطعنا.
1: نعم،
2: هذا من كمال الأدب يعتبر.
1: أكيد أن يعني سنأتي لهذا الكلام، أن أول ما يجب يعني على المتأدب مع الله سبحانه وتعالى يعني ذكر المنن،
2: نعم،
1: وأهمية النعم، وهذا كله مما يعين الإنسان على يعني فضيلة الأخلاق. لابد أن لا تجعل في هذا الوجود عظيم إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء يعني تجعله دون الله، فالله عز وجل هو العظيم. لو جئنا إلى جانب مثلا من جوانب يعني التأدب مع الله سبحانه وتعالى، خطأ منك أن تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى،
2: نعم،
1: لأن الله عز وجل هو الذي أوجدك، فلا بد أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. ليس من الأدب أن تلتجأ إلى غيره، أن تجعل بين الله، بينك وبين الله واسطة. لا واسطة بينك وبين الله. الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
2: أنت تتكلم عن مسألة حساسة جدا.
1: نعم، يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد،
2: نعم،
1: ويقول أيضا يعلم ما توسوس به نفسه،
2: ونحن
1: أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إذا كانت بداية خلق الإنسان هكذا فما بالكم في استكمال باقي حياته. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى من التأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال.
2: جميل أستاذنا الفاضل، كما هي العادة ونحن نتحدث عن فضيلة الأدب، وفقط نحن كنا تكلمنا مع فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
1: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس، فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يخاف لاستمع. لا يخاف الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعه، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا انقعد. وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر الحد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق. وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى ويبدلا. وإن هم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى. وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساءوا، وما لنا تتبع المساجد لنترك الأقرب للأبعد إلا إذا ما كان عذر حصل ولم يكن يقرب هذا مثلا. نعم، جاز الحديث حول هذا الفصل، الفصل الثالث في أحكام المأمومين. في الدرس الماضي كنا في الأبيات التي أتينا بها الآن، فهو من يكبر بها.
2: نعم.
0: طبعا.
2: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقض بالقرآن.
0: خمس مسائل، خمس وكذاك. المسألة الأولى، إذا سهى المصلي الماموم، إذا سهى الماموم عن استماع القرآن، عندما يقرأ الإمام القرآن بعد الفاتحة سهى المصلي ولم يسمع شيئا من ذلك، سهى عن استماع. زين، هذه المسألة الأولى. إيش الجواب؟
3: نعم.
0: إيش قالنا الناظم؟
4: أن عليه إبدال.
0: إيش يبدل؟
4: يبدل القراءة.
0: القراءة يبدل القراءة في قراءة الإمام، ولا يقوم ويقرأ شيئا من القرآن؟
4: يقوم ويقرأ شيئا من
0: القرآن. طيب، هل هناك قول آخر؟
4: نعم.
0: نعم.
4: قيل عليه أن يسجد سجود السهو.
0: سجود السهو. طيب. مسألة ثانية.
5: نعم.
0: نعم.
5: وإن يكن مستمعا للبعض إجزاه ذاك لأداء الفرض.
0: نعم. إيش معنى؟
5: إذا كان مستمع لبعض شيء من القرآن. نعم. يجزيه ذلك.
0: نعم. يعني إذا استمع شيئا من القرآن.
5: نعم.
0: بعد الفاتحة. نعم. ما عليه شيء.
5: نعم.
0: طيب، المسألة الثالثة من يأتي؟
4: نعم.
0: نعم. تفضل.
6: أي إذا كان
0: السؤال إيش المسألة الثالثة؟
6: المسألة وإن يكون مستمعا لم يسمعي شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ للسماع.
0: هو أتبها.
6: نعم، المسألة إذا كان المأموم مستمعا ولم يسمع.
0: نعم.
6: فليس عليه شيء.
0: إذا استمع المأموم ولم يسمع شيء.
6: نعم.
0: استمع ولم يسمع.
6: ولم يسمع شيئا.
0: نعم. زين.
6: فليس عليه شيء.
0: ليس عليه شيء.
6: نعم.
0: لأي شيء؟
6: لأن المفروض في حقه الاستماع.
0: الاستماع. ويقول القرآن.
6: فاستمعوا له وأنصتوا.
0: لعلكم ترحمون. طيب. هو استمع. هو ابتدل. استمع ولا ما استمع؟
6: استمع.
0: استمع. ولكنه لم
6: يسمع.
0: كونه أصم. كونه بعيد. أليس كذلك؟
6: بل.
0: زين. مسألة الرابعة.
5: نعم.
0: مجاهد.
5: نعم.
0: الرابعة.
7: لا يقرأ المأموم غير الحمد.
0: هذا.
7: نعم.
0: ما معنى؟
7: أن المأموم إذا يصلي لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب.
0: ما يقرأ شيء القرآن.
7: نعم.
0: لأي شيء؟
7: لأن الإمام يحمل القراءة عنه. ولورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إيش الحديث؟
7: الحديث عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، فثقلت عليه القراءة. فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: قلنا أجل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسنت، شكرا. ممزة الخامسة.
5: نعم.
2: إذا قرأ المأموم مع الإمام عمدا
0: شيئا من القرآن.
2: نعم.
0: إذا قرأ المأموم مع الإمام شيئا من القرآن.
2: نعم.
0: عمدا أو نسيانا.
2: نعم.
0: هل هناك فرق بين عمد النسيان؟
2: نعم.
0: طول.
2: إذا قرأ عمدا ففي صلاته خلاف.
0: فمن خلاف أنه؟
2: قيل بفساد صلاته.
0: لأن إيش؟
2: لأنه خالف.
0: لأن أتى بشيء
2: لأنه
0: نهي عنه.
2: نعم.
0: من الذي نهى عنه؟
2: الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: طيب. وما أتاك بالرسول فخذوه وما نهاك عنه
2: فانتهوا.
0: ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا
2: فهو.
0: القول الثاني أنه لا إعادة عليه.
2: نعم.
0: لماذا؟ إيش دليل القائل بأن لا إعادة عليه؟
4: نعم.
0: هو محمد
4: عن عبادة بن الصامت قال:
0: إيش الدليل؟
4: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
0: نهى عن إيش؟ نهى عن قراءة القرآن بعد الفاتحة. نهى المأمومين إيش؟ عن قراءة القرآن بعد الفاتحة.
4: نعم.
0: وماذا؟
4: ولم يأمرهم بإعادة.
0: ولم يأمرهم بإعادة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرفهم أنهم يقرؤون القرآن بعد مع الإمام بعد الفاتحة لم يأمرهم بالإعادة. أليس كذلك؟ نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. هذا إذا كان متعمدا. فإذا كان ناسيا
2: فما عليه شيء.
0: ما عليه شيء. طيب، إذا هو يقرأ القرآن، الإمام يقرأ وقرأ المأموم وراءه ناسيا وتذكر في ذي القرآن، يواصل ولا يقف؟
2: يقف.
0: إلا نعم إذا تذكر في موضع لا يجوز فيه الوقوف. إذا تذكر في موضع لا يجوز الوقوف كان يواصل يكمل المعنى. مثل يعني تذكر بين النفي والإثبات عند قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بين لا وبين إله، بين النفي والإثبات، بين إله وبين إيش؟ الاستثناء. بين الاستثناء. لو قال: لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد أن ذكر إله تذكر، واصل مواصل
4: يواصل،
0: لأنه ما يجوز الوقوف. يجوز الوقوف هنا؟
4: لا.
0: أو يقرأ سورة الإخلاص مثلا، زين، وتذكر عند قوله تعالى: ولم يكن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتذكر بين يكن وبين كفوا، عندما قال ولم يكن تذكر. يواصل ولا يقف؟
2: يواصل.
0: واضحة؟ طيب، هنا من مسائل أيضا الاستماع ذكرناها معكم سابقا، لكن لا بأس، التكرار وإسقاط الأفكار. السؤال: إذا جاء مصلي ووجد الإمام يصلي، أحرم من الداخل أحرم والإمام يقرأ القرآن، والإمام يقرأ القرآن. بماذا يمرنا؟
8: يمر
0: بالاستماع. بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فإن أدرك الإمام هنا هو أدرك في القرآن. طيب وعندما يقرأ الإمام المأمور يمر بماذا؟
8: بالاستماع.
0: حين يستمع يستمع القرآن زين الفاتحة يؤخرها ويخويها بعد تسليم الإمام. ما كذلك؟ هناك من يقول من العلم أنه إذا كان السورة التي يقرأها الإمام طويلة ويمكن الداخل أن يقرأ الفاتحة ويستمع شيئا من السورة، فقال لا بأس أن يقرأ الفاتحة ويستمع شيئا من السورة. ما كذلك؟ هي الأولى
6: استماع.
0: طيب من تتفرع على الخلاف مسألة، مسألة إيش؟ إذا شرع في الاستماع هل له أن يرجع لقراءة الفاتحة أو شرع في قراءة الفاتحة هل له أن يرجع للاستماع؟ واضح المسألة؟
6: نعم.
0: هو مأمور بالاستماع ما كذا؟
6: نعم.
0: وبعض أهل العلم قال لا بأس أن يقرأ الفاتحة ويستمع ما بقي من السورة. هنا السؤال إذا هو شرع في الاستماع أخذ بقول أكثر استمع ثم بدأ له أن يقرأ الفاتحة حتى لا يفوته شيء. وبالعكس أيضا واحد أخذ بالقول الثاني وشرع في قراءة الفاتحة، بعد أن شرع في قراءة الفاتحة رأى أن يستمع وترك الفاتحة للاستماع، هل له ذلك؟
6: لا.
0: السؤال واضح ولا مو واضح؟
6: واضح.
0: طيب هل له؟ مش سؤال هو ما تقوله بس لا لا
6: شو
0: ما فهمين السؤال؟
6: نعم
0: فضل.
6: رجل مستدرك وشرع في الاستماع للسورة
0: زين،
6: هل له أن يرجع لقراءة الفاتحة؟
0: يقال الفاتحة نعم، إذا يترك الاستماع ويقال الفاتحة أو
6: شرع في قراءة الفاتحة.
0: نعم.
6: هل له أن يرجع للاستماع؟
0: للاستماع. طيب هاي السؤال ما الجواب؟ الجواب لا ما فيك؟
6: نعم ليش
0: لا؟ إذا شرع في الاستماع علي واصل الاستماع حتى يكمل الإمام ويركع معه وبعد ذلك يقرأ بقراءة الفاتحة ما كذلك؟
6: نعم.
0: وإذا شرع في قراءة الفاتحة أخذ القول الثاني ليس له أن يرجع للاستماع يواصل ما كذلك؟
6: نعم.
0: طيب إذا بقي السؤال أن له فعل رجع، أنتم قلتم ليس له ما كذلك؟
6: نعم.
0: لكنه فعل يسألكم ففعلت يعني شرعت في قراءة الفاتحة زين وبعد ذلك رأيت أن أستمع وأقبل فاتحة بعض تكتب فاتحة. شخص آخر يقول أنا شعرت بالاستماع ولكنك بحالني رجعت إلى قراءة الفاتحة حتى لا يفوتني شيء. يقول فعل الآن السؤال ما يسألك هل أفعل ولا ما أفعل ما كذا؟
6: نعم.
0: أنت لو سألك هل أفعل ولا ما أفعل ما تقول له؟
9: لا تفعل.
0: لا لا يسألك أنه فعل، فما حكم الصلاة؟ هل عليه عرض صلاة ولا ما عليه؟ ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال عليه إعادة ما كذا؟ وبعضهم قال لا إعادة عليه. والقول الثالث إذا ترك قراءة الفاتحة بعد أن شرع فيها للاستماع فهنا يعيد، أما إذا ترك الاستماع بعد أن شرع فيه لقراءة الفاتحة فلا إعادة عليه. واضحة المسألة الآن ولا ما واضحة؟
6: واضحة.
0: هنا معكم ثلاث مسائل. إذا دخل مع الإمام وهو يقرأ السورة هل يستمع ولا يقرأ الفاتحة؟
6: يستمع.
0: هل من القائل أن يقرأ الفاتحة؟
6: نعم.
0: إذا
6: نعم.
0: رجع أن يدرك شيء من السورة؟
6: نعم.
0: إذا
6: نعم.
0: رجع أن يستمع شيء من السورة؟ ما الجواب؟
6: نعم.
0: نعم.
6: نعم.
0: طيب هل له بعد الشروع في الاستماع أن يرجع لقراءة الفاتحة؟ أجيبه
6: لا.
0: لا. هل له أن يرجع الاستماع بعد أن شرع في قراءة الفاتحة؟
6: لا.
9: لا. لا.
0: طيب. هل لو رجع من قراءة الفاتحة إلى الاستماع أو رجع من الاستماع إلى قراءة الفاتحة فما حكم صلاته؟ تفضل مروان.
6: قيل يعيد صلاته.
0: نعم.
6: وقيل لا يعيد.
0: نعم.
6: وقيل إذا ترك الفاتحة وشرع في الاستماع يعيد.
0: إذا رجع من بعد انشراح في غير فتحة للاستماع
6: يعيد صحيح.
0: أما إذا رجع بعد انشراح في الاستماع لغير فتحة
6: فلا يعيد.
0: فلا يعيد. أحسن شكرا. طيب زين واصل. لا يقرأ الماموم غير الحمد واختلفوا في زائد بالعمد وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إيش بيطلب النقب؟
4: نعم اسم ليس
0: اسم
4: ليس
0: فليس فيه النقب بالقرآن. طيب لا يقرأ الماموم غير الحمد واختلفوا في زائد بالعمد نعم ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. طيب نواصل. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إنقاع. هاي المسألة واضحة الآن. تقدم معكم أنتم أن الماموم ليس له أن يتقدم إمامه في شيء من أمور الصلاة ما كذلك لا بتكبير ولا بقراءة ولا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بقعود ليس له ذلك ما كذلك. تقدم معكم ثلاث أحاديث تدل على هذا. لو الكلام هنا وعرفتم أنتم سابقا أيضا كيف المتابعة لو الكلام هنا لو فعل لو سبق إمامه ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه أو قام من الركوع قبل إمامه أو قام من السجود قبل إمامه أو قام مثلا من التشهد الأول للركعة الثالثة قبل إمامه هذا الأمر فما حكم صلاته؟ واضحة ما كذلك؟ فمن سبق إمامه بشيء من أركان الصلاة بقيام أو بركوع أو بسجود زين فصلاته غير صحيحة ما كذلك؟
6: طيب
0: زين بقي إذا صاحبه ركع معه أو سجد معه أو قام معه أو قعد معه من لم يتقدمه ولم يتأخر عنه صاحبه فما حكم صلاته؟ قيل بفسادها قيل بعدم فسادها لكن يمر بهذا هو؟
6: لا
0: يمر بش بالمتابعة لا مسابقة زين ولا مصاحبة لا يصاحبه ولا يسابقه واضحة؟ طيب ماشي كذا زين والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا يقع عاد جاءت المتابعة المسابقة مو من المسابقة
6: نعم
0: مسابقة يعني أن لا يتأخر عن إمامه تأخر بعيدا ما فيهاش فإذا تأخر عنه تأخر بعيدا حتى صار بينه وبين الإمام حد فسد الصلاة والنوم ذكر المسألة الآن ذكر قال وإن يكون إمامه قد سبقه زين بفعل حد قيل نقب لاحقه وإن يكون في آخر حد لحق فلا يكون ناقبا بما سبق مثل واضح مثلا مثل الإمام في السجود عاد زين والماموم خلف فاتحة مو صار بينهم
4: ركوع
0: صار بينهم ركوع حد ما كذلك أو مثل الإمام في السجدة الثانية والماموم في الركوع مو صار بينهم حد السجدة الأولى عند من يقول بأن إيش بأن كل سجدة الحد شوف شيء هذا لكن إذا لحقه في آخر الحد فلا بأس عليه مثلا إمام سريع مثلا زين إمام سريع وركع وأنت لم تكمل الفاتحة زين أكملت الفاتحة فإذا هو يرفع رأسه من الركوع بقول سمع الله لمن حمده ركعت قبل أن تصل على قول بأن منتهى الركوع الاستواء بعد أن يستوي قائما انتهى الركوع وعلى قول بأن منتهى الركوع الهوية إلى السجود مثلا اختلفوا في منتهى الركوع وقيل بالقيام للخضوع وقيل بالهوية للسجود زين كذلك الحاصل إذا لحقت الإمام في آخر الحد زين الذي سبقك إليه صارك صحيح لكن بقي الإشكال إذا صار بينك وبين الإمام حد واضح هذا؟ نعم. الوقت انتهى والفصل ذكر حالي قريب الانتهاء. إن شاء الله سنكمل ما تبقى من هذا الفصل ومسائل من المسائل المعدودة نأتي بها إن شاء الله في الحلقة إلى إذا ما صدروا هذا اليوم ولا قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا وآثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعينا إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف نحو كسب مبارك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وحيا بألطافه من يكدحون بعفه ويسعون بكرامة ويطلبون من فضله رزقا حلالا طيبا ليجعل مساعيهم موفقة وأعمالهم مسددة ولعطائهم ثمرات مباركة. ما أجمل ما تعيه النفوس المؤمنة في رحاب دينها وظلال إسلامها من المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمال، فالمال نعمة والإنسان مستخلف فيها، وجعله المنعم الرزاق عز وجل وسيلة تعمر وتصلح في الأرض، محذرا من جعلها أداة إفساد وإضرار. فإنه حينما يكون حب المال حبا جما بما يفقده قيمته الخلقية، يتحول إلى مسلك للظلم وسبيلا لتفشي المفاهيم المالية السوداء التي تهدد الناس ومجتمعاتهم. ومن تلك المفاهيم الزائغة التي تحمل الكسب الخبيث غسل الأموال عبر محاولات إخفاء حقيقة الأموال التي اكتسبت بطرق غير مشروعة، وجعلها تبدو كأنها مباحة لا شك فيها، فيخدعون الناس غافلين أن الله لا تخفى عليه خافية. ومن صورها ذلك المال القذر العابر للحدود لتمويل الإرهاب، فقد يكون المال في أصله مباحا لكنهم يوجهونه إلى البغي والعدوان وسفك دماء الأبرياء وخراب المجتمعات، فيكون بذلك شريكا في مهاوي الآثام والإفساد في الأرض. ومنها أكل السحت بآفة الرشوة والفساد والعبث بالمال العام، حيث ضياع الحقوق وتعطيل العدالة، وهي من أعظم الجرائم التي شددت الشريعة في تحريمها، والتي جعلت الأمانة والنزاهة والعفة من صفات المؤمنين، مع الحث على السعي لمنع أسبابه قبل وقوعه، وقاية للمجتمع وصونا لمؤسساته وميادينه ومصالحه. ومن صور الانحراف المالي ما يكون من إساءة استخدام الأسواق بالتلاعب بأسعار السلع والخدمات أو استغلال معلوماتها لتحقيق مكاسب بطرق غير عادلة، وكلها ألوان وأشكال من أكل الأموال الخاصة والعامة بالباطل، تناقض قيم الصدق والشفافية. وشأن المؤمن أنه لا يرى المال غاية، إنما المال في منظوره الإيماني وسيلة يبتغي بها رضوان الله، فيتحرى بذلك الكسب الحلال كما يحرص على الإنفاق الطيب، ويتوق إلى الأثر النافع على يقين جازم أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سعى يرتجي الله من رزقه قرين التعفف في طرقه، سما طاهر الكف أن مضى حليف الأمانة في أفقه، بقلب جنوح إلى الطيبات وتقوى المهيمن في خفقه، ويطرق أبواب كسب حلال فنال الكرامة في طرقه. فهيا بنا لله ربنا مع كل من يعنى بسلامة ذمته ونقاء يده واستقامة معاملاته، ليبارك تعالى في الأرزاق ويرضي القلوب ويصلح المجتمعات وينشر الأمان، فما أطيب الرزق الذي يطلب بعزة ويكتسب بحلال ويثمر خيرا للناس.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
3: الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 19 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا. ووقفنا عند حكم الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها، فما حكم هذه الجملة من حيث الإعراب؟ هذه الجملة وقعت خبرا للمبتدأ وهو اسم الإشارة أولئك، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من المبتدأ وخبره وهي فأولئك كان سعيهم مشكورا في محل جزم، لأنها جواب الشرط من، وقد اقترن الجواب بالرابط وهو الفاء، وبذلك تحقق الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وقد اختلف النحاة في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ اسم شرط، فمنهم من قال إن الخبر جملة فعل الشرط، وعلى هذا فالجملة أراد الآخرة في محل رفع خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من، ونسب هذا القول إلى الجمهور. ومنهم من قال إن الخبر هو جملة جواب الشرط، فعلى هذا فالجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا هي الخبر، فهي في محل رفع. وهناك رأي ثالث أن الخبر هو الجملة التي تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة أراد الآخرة مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير المستتر الذي وقع فاعلا للفعل أراد، فإنه عائد على اسم الشرط من. وبهذا يجوز في جملة فعل الشرط أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر، والجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط وهو الضمير الذي وقع مضافا إليه واتصل بكلمة سعي سعيهم، فإنه عائد على اسم الشرط من، فإن اسم الشرط من الموصولات العامة أو من الموصولات المشتركة والتي يجوز أن يعود عليها الضمير مفردا ويجوز أن يعود عليها مجموعا ومثنى، بحيث يراعى اللفظ فيعود مفردا ويراعى المعنى فيعود مثنى ومجموعا. وعلى هذا يجوز في الجملة فأولئك كان سعيهم مشكورا أن تكون هي الخبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، لاشتمالها على ضمير يعود على اسم الشرط. وهناك رأي رابع أن الخبر هو مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، ولعل هذا الرأي هو الأولى لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ويجوز في من أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقريب، والذي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة الفعلية أراد الآخرة على هذا الوجه تكون جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل رفع عند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول، وعلى هذا تكون الجملة سعى لها سعيها وهو مؤمن لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها عطفت على جملة لا محل لها من الإعراب وهي جملة صلة الموصول. وعلى هذا الوجه يكون خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول من الجملة الاسمية فأولئك كان سعيهم مشكورا، فهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من، وزيد في الخبر الفاء لشبه الشرط أو لشبه الاسم الموصول بالشرط في دلالتهما على العموم، ولا شك أن هذه الزيادة للفاء لا تكون إلا بشروط، ومن تلك الشروط أن يكون ذلك الذي دخلت عليه الفاء أو أن يكون الخبر الذي اتصلت به الفاء يصلح أن يكون جوابا للشرط، ويكون ذلك إذا كان الاسم الموصول من أو ما كان في حكم من، وكذلك الأمر أيضا في جملة صلة الموصول، فلا يكون ذلك أيضا إلا إذا كانت جملة صلة الموصول تصلح أن تكون جملة فعل شرط، وهذه الشروط متحققة هنا، ولذلك صح أن تزاد الفاء، فالفاء على هذا الوجه حرف زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الاسمية من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، معطوفة على الجملة الاسمية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 20 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جملة فعلية وهي جملة استئنافية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلا مفعول به منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل نمد. نمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو من الرباعي أمد وليس من الثلاثي. وفاعل الفعل نمد ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من المفعول به وهو كلا، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من كلمة كلا، والبدل يتبع المبدل من. وهؤلاء الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم معطوف، أو نقول ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم معطوف، من عطاء ربك جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، عطاء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر من متعلق بالفعل نمد، نمد من عطاء ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نمد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نمد. والجملة الفعلية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وما كان عطاء ربك محظورا، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز فيها أن تكون استئنافية، ذيل بها الكلام الذي قبلها أو ذيلت بها الجملة التي قبلها. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان عطاء، عطاء اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. محظورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة ما كان عطاء ربك محظورا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، فهي على هذا الوجه أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن الجملة الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا

رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخْرَجَ

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَ

0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدناكما جميعا مع المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات متواصلة مع الآية الكريمة المباركة التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الآية تبين سفه أولئك الذين يعترضون على الله تعالى في تشريعاته، ويعترضون على الرسل والأنبياء، كيف يتبعون تشريعات الله سبحانه وهم مأمورون منهيون. إنه سفه حقا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من هم الموصوفون في هذه الآية بالسفهاء، وأي فرقة هم؟
0: الموصوفون بالتحديد هنا من يعترضون على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته القبلة مع أصحابه وهو مأمور من قبل الله. وقد اختلف المفسرون في المراد بهؤلاء السفهاء تحديدا، فمنهم من قال هم مشركو العرب، وهم الذين اعترضوا على قبلة أو على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته أولا البيت المقدس بعد الكعبة. ومنهم من يقول، أي من المفسرين، المراد بالسفهاء تحديدا هنا المنافقون، وهم موافقون للمشركين. ومن المفسرين من قالوا السفهاء هنا تحديدا هم اليهود الذين نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة بعد أن استقبل بيت المقدس سنة وأشهرا. ولكن على أي حال، كل من اعترض على هذا التشريع وعلى استقبال القبلة فهو سفيه، مشركا كان أم كان منافقا أم كان من اليهود أم من النصارى، حتى لو كان من المسلمين، حتى ولو قال أنا مسلم، فالمعترض على القرآن مشرك بالله سبحانه.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا جاءت هذه الجملة بهذا التركيب؟ فيقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، بينما كان من الممكن أن يقول سيقول السفهاء أو سيقول سفهاء الناس.
0: السفهاء من الناس، هذا يعطي أنه لا سفه يداني سفه أولئك. فالسفهاء من الناس حيث وصفهم من الناس وهم بالفعل من الناس، فهذا التعبير يوحي بأنه إذا كان من الناس سفيه فهم هؤلاء هم السفهاء حقا لا غيرهم، كما قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالسفهاء من الناس فعلا هم من الناس، لكن هذا التنصيص يدل على أنهم بلغوا أقصى غايات السفه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم؟
0: سيقول هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم هم السفهاء من الناس، هذا مقول القول، أي سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم، أي ما صرفهم، أي ما صرف المسلمين وفي مقدمتهم رسولهم، ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أي شيء ولاهم وأي شيء صرفهم عن هذه القبلة؟
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بهذه الكلمة قبلة؟
0: جميل جدا. القبلة أصلها الجهة التي تستقبلها، فعلة، وأصله فعل كالذبح، والهاء للمبالغة أو للتأنيث. ويمكن أن يكون هذا اللفظ قبلة اسم مصدر للاستقبال، ولكن المقصود به الجهة التي يستقبلها الإنسان لغرض ما، ثم بعد ذلك نقلت فجعلت علما للجهة التي تستقبل بها الصلاة، فالصلاة لها قبلة. ويقول الناس فلان قبلة للناس، أي يؤمونه لحوائجهم فهو قبلة لهم، حتى أن بعضهم يتوسع فيقول هو كعبة للناس، بمعنى أنهم يقصدون إليه
1: ويتوجهون إليه،
0: نعم، قصدا متكررا. لكن المقصود بالقبلة هنا تحديدا الجهة التي تستقبل بها الصلاة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وأي قبلة كانوا عليها هنا؟
0: جميل. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويستقبل بصلاته الكعبة هو وأصحابه، وقبيل الهجرة وبعد الهجرة استمر، أمر أن يستقبل بيت المقدس بصلاته، حتى أن بعض الرواة قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي هو بالشام، يعنون بيت المقدس، سنة وستة أشهر أو سبعة أشهر، 17 شهرا أو 18 شهرا. ثم نسخ بعد ذلك بأمر الله لنبيه أن يستقبل الكعبة مرة أخرى. فهؤلاء اعترضوا، قالوا ما ولاهم، أي ما صرف المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها. فإذا كان المقصود بالسفهاء المشركين، فيكون المقصود الاعتراض على استقبال المسلمين لبيت المقدس، لأنهم كانوا على الكعبة، وكذلك المنافقون. وإذا كان المقصود بالسفهاء اليهود، فيكون المقصود بالقبلة هنا بيت المقدس، أي ما الذي صرفهم عن هذه القبلة التي كانوا عليها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل التولية هنا في قوله تبارك وتعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟
0: ولا فعل مضاعف ولي، عندما تكون مقابلا لجهة معناه أنك وال لها، أي مدان لها. فكلمة ولا مضاعف ولي، ومعناه صرف، ما الذي جعلهم يولون أوجههم القبلة المشار إليها، ويصرفون أوجههم عن القبلة التي كانوا عليها. هذا معنى قوله تعالى ما ولاهم، أي ما صرفهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المغزى من تخصيص قبلة للصلاة؟
0: جميل جدا. الصلاة عماد هذا الدين، وهي طاعة لله خالصة، وهي عبادة بدنية خالصة، والقبلة رمز لوحدة هذه الأمة. فما من تشريع من التشريعات في هذه الشريعة إلا وهو رمز لوحدة هذه الأمة وعدم تفككها، وأنها مجتمعة على شيء واحد. فكون الصلاة يستقبل بها جهة معينة، تستقبل بها جهة معينة، هذا رمز لوحدة هذه الأمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: ولنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع وقفات حول هذه الآية
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

أذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا.

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي

العرش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

من هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضلوا.

والسماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف

ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض.

الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة

قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في

مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم

قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى

وفضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم،

40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا